0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الحج.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: يقع بعض المصلين في أخطاء أثناء السجود، ومنها عدم الطمأنينة فيه، كمن يسرع في السجود فينكره نقرا من غير طمأنينة، في حين أن السجود محل للتسبيح والإكثار من الدعاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ومن الأخطاء في السجود رفع أطراف القدمين حال السجود، أو طي أصابع القدمين إلى الخلف، بينما السنة أن يسجد على رؤوس الأصابع يضعها على الأرض، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ومن الأخطاء في السجود رفع الأنف عن الأرض حال السجود، إلا من عذر، لأن السجود ينبغي أن يكون على سبعة أعظم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم. ومن الأخطاء في السجود بسط الذراعين فيه حتى تلامس مرافقه الأرض، تماما كما تفعل السباع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع المرفقين عن الأرض، ونهى عن بسط الذراعين. ففي صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ومن الأخطاء في السجود ترك التسبيح والانشغال بالدعاء، ولا شك أن الدعاء في السجود مرغب فيه، لكن من السنة أيضا أن يقول المصلي في سجوده: سبحان ربي الأعلى، على الأقل ثلاث مرات، ثم يدعو بعد ذلك بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا.
3: الإخلاص في القرآن الكريم.
4: شمول الإخلاص لمناحي الحياة. المتدبر للقرآن الكريم يدرك إدراكا بينا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والإخلاص لله تعالى، فإذا خالط الشرك العبادة أفسدها وأحبط العمل، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك.

0: مالك ولا تكونن من الخاسرين. وهذا ما قرره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال في رسالة القواعد الأربع: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أمر متقرر لا يحتاج إلى مزيد بيان، ولكن مع هذا فالإخلاص ليس مقصورا على الشعائر التعبدية المحضة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، بل هو شامل لمناحي الحياة المتعددة وجوانبها المختلفة التي يراد بها وجه الله تعالى، مما يدل على أهمية الإخلاص وعلو منزلته في القرآن.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الأحزاب.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرحيم.

0: رؤوف الرحيم. الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

الصلاة خير من النوم. الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك.

جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله.

والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

أخرجت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

تذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب

الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر

أنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار

عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي

يذكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسك

أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

أفتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه شراب مختلف

بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله

فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم

كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.

يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب.

0: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعه.

حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة،
وشكرك عند

كل نعمة والصبر عند كل بلاء وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك واجعل ثواب أعمالنا جنتك وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك وألبسنا عافيتك وأتمم علينا نعمتك ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك واعصمنا فيما بقي من أعمارنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا وعينا منك ترعانا وعفوا منك يشملنا ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع وعمل حق يرفع وأجرا مضاعفا لا يقطع بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتم علينا العافية.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ،
3: اقرأ، اقرأ القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
6: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم.

0: يوم عند 24:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
1: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
2: من محراب صلاة الفجر.
0: مسامع خاشعة

0: كريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي ياسين والصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي ياسين والصافات.
1: أخطاؤنا في العبادات.

0: ومن أخطاء المصلين الذين تفوتهم ركعة أو أكثر مع الإمام أن منهم من يقوم لإكمال ما فاته قبل أن يكمل الإمام التسليم. قال الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه: إذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فقد ترك أمرا مفترضا وهو الجلوس حتى يسلم إمامه، فينبغي أن يعيد الصلاة خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه، انتهى. وبذلك نعلم أن من فاتته ركعة أو أكثر لا يقوم للقضاء إلا إذا انتهى الإمام من تسليمته الثانية. ومن ذلك أيضا أن بعض من يدخل المسجد والإمام راكع يهوي للركوع ليدرك الركعة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فيتلفظ بالتكبير إذا ركع فيكون قد أوقع تكبيرة الإحرام في غير حال القيام، والواجب أن يكبر وهو قائم، فإذا فرغ من التكبير تماما ركع، وليس له أن يكبر أثناء انحنائه للركوع، بل يلزمه أن يكبر وهو قائم قبل أن ينحني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو راكع صارت صلاته نفلا لا فريضة، لأن بعض الناس مع السرعة يكبر وهو يهوي للركوع، وهذا لا يصح في الفريضة. ومن أخطاء المصلين أيضا أنه إذا دخل والإمام راكع أسرع ليدرك الركوع وأحدث ضجيجا في المسجد، إما بحركة يحدثها ليسمعه الإمام أو بإطلاق ألفاظ يريد بها من الإمام أن يصبر وينتظره حتى يركع، وهذا مخالف للشرع لا أصل له، وفيه تشويش على المصلين وإشغال لهم.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات FM تربة 88.6 الخرمة 91.2 القنفذة 88 رنية 92.2 على موجات FM
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المدثر حتى سورة النبأ.

ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المدثر حتى سورة النبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء

لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله الله على رسوله ما أطاقوا ذلك وما استطاعوه، ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فإن هذا أمر لا يستطاع. وقد كان مشركو قريش أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه، لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد من البشرية به، ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية، وكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى. وقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء.

ولقد بينا للناس الحجج والبراهين القاطعة في هذا القرآن، ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه، ومع هذا أبى أكثر الناس إلا جحوداً للحق ورداً للصواب. وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. فما من نبي إلا أعطي من المعجزات ما كان دليلاً على تصديقه فيما جاءهم به، وأما الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم فكان معظم ما آتاه الله وحياً منه إليه منقولاً إلى الناس بالتواتر، ففي كل حين هو كما أنزل.

0: اجتمع نفر من قريش عند الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أن يجري لهم عينا معينا في أرض الحجاز، أو يكون له جنة من نخيل وعنب ويجري خلالها الأنهار، ولو شاء الله لأجابهم إلى ما سألوا، ولكن علم أنهم يطلبون ذلك كفرا وعنادا ويسألون ما لا حاجة لهم به.
1: أو

وقال هؤلاء المشركون: وإنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهوي وتدلي أطرافها، فاجعل ذلك في الدنيا وأسقطها علينا قطعا، أو تأتي بالله والملائكة فنقابلهم عيانا، أو يكون لك بيت من ذهب، أو تصعد في سلم إلى السماء ونحن ننظر إليك، ولن نؤمن لصعودك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه مكتوبا فيه إلى كل واحد صحيفة: هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته، بل هو الفعال لما يشاء، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم، وإن شاء لم يجبكم، وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وقد فعلت ذلك، وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل.

وما منع أكثر الناس أن يؤمنوا ويتابعوا الرسول إلا استعجابهم من بعثة الرسل من البشر، كما قال تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا.

0: ثم قال الله تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته ويفقهوا عنه، ولو بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة ما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه. ولهذا أخبر أنه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأنزل عليهم من السماء ملكاً رسولاً من جنسهم.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورتي فصلت والشورى.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورتي فصلت والشورى.
1: استحباب ذكر الله تعالى في المجلس، والأحاديث في فضائل مجالس الذكر والحث عليها كثيرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا، والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة فيهم: فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الروم ولقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض.

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ومان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الروم ولقمان.
3: قال الرسول

0: صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
4: أسفر الصباح عن أمل جديد.
5: ننطلق إليه بعزم ويقين
4: وتوكل على الله.
5: نعم المعين.
4: اللهم
5: بك أصبحنا.
6: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
5: اللهم بك أصبحنا.
7: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
4: فضل بلا حد ونعم لا تعد
5: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
4: فعونك ربي فإنا
5: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله متابعينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم في إطلالة جديدة وبداية أسبوع بديع جميل بإذن الله عز وجل في صبيحة يوم الأحد 19 من شهرنا الثاني لعام 1448 من الهجرة.
5: اللهم بك أصبحنا.
8: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه رق التحية من فريق البرنامج من إشراف العام في حان سبيعي في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد وتقديم محدثكم خالد المصري، في التنسيق بندر الحسين، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر سبيعي، في التنفيذ على الهواء المتألق عبد الرحمن المحزري والمخرج ناصر آل سالم.
5: اللهم بك أصبحنا.
9: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
10: كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الصباح:
11: اللهم إني أسألك
10: علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ويقول:
11: اللهم إني أصبحت
10: أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ويقول:
11: يا حي يا قيوم
10: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
5: اللهم بك أصبحنا.

0: احنا.
1: اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وارزقنا يا ربنا ذكرك وشكرك أناء الليل وأطراف النهار وفي كل وقت يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. حياكم الله من جديد متابعين الكرام في حلقة جديدة، موضوع متجدد ونعيشه كثيرا، وهو

0: ببساطة عن الحديث والمجالس نتكلم في هذه الحلقة وعن أداب المجالس. ما هي الأداب التي ينبغي علينا أن نتأدب بها في مجالسنا، وما هي الأمور التي ينبغي أن نبتعد عنها في هذه المجالس؟ ما آخر مجلس جلست فيه وجلست فيه؟ كيف كانت الأمور؟ كيف كانت الآداب حاضرة أم شبه حاضرة أم ماذا بالضبط؟ حدثونا أيها الكرام عن المجالس وأدابها وعلومها وسلومها، عن مجالس الرجال وبالمقابل مجالس النساء. ما هي الآداب التي تود أن تكون وتزداد أكثر في مجلسك؟ ما هي الآداب التي تود أن تختفي تضمحل في بعض المجالس التي نحضر فيها؟ الله عز وجل ذكر المجالس في كتابه العزيز حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. بلا شك المجالس يعني كل من على ظهر هذه البسيطة في الغالب جلس في مجلس ما، هو ورفيقه أو هو وجماعة، ودار الحديث ودار النقاش ما بين جد ومزاح إلى غير ذلك. فعن أداب المجالس باختصار نتحدث أيها الكرام. وسؤال حلقتنا يقول: ما أكثر تصرف يفسد المجالس والاجتماعات من وجهة نظرك؟ قد تختلف وجهات النظر وقد تتفق. شاركونا يا كرام وأسعدونا على وسائل التواصل. أما عن ما ينتظرنا جميعا في هذه الحلقة، فبعض الفقرات المتجددة من بينها هدايات آية مع أحمد الشدي، عندنا جولة الصحفية كالمعتاد مع الزميل الأستاذ الإعلامي نايف الحربي، عندنا بمشيئة الله عز وجل ميدان خيركم مع أحد الطلاب المباركين من هذه الجمعية، ضيف حلقتنا بحول الله عند 7:30 والأستاذ مرزوق بن محمد الثبيتي المستشار التربوي والتعليمي، وحديث عن أهمية موضوع المجالس في الإسلام، وما هي الآداب، ما هي المسؤوليات، كيف كانت المجالس قديما في سلفنا الصالح. طيب، عندنا تغطيتين قبل الموجز وبعدها. أما التي قبل الموجز عند 7:50 فهي مع جمعية سقيا الماء بمنطقة الرياض، نتعرف ونقترب أكثر منهم. وبعد الموجز 8 صباحا بحول الله تغطيتنا الثانية مع تسليط الضوء على اختتام وزارة الشؤون الإسلامية المسابقة الدولية 4 للقرآن الكريم بدول البلقان، يصحبنا كالمعتاد الأستاذ عبدالله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي، ونتعرف على آخر أخبار هذه المسابقة واختتامها. بلا شك في كل أحد عندنا الأحاديث الجوامع مع الشيخ أحمد المنيس، وعن قوله أو عن حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. بين فقرة وأخرى نتوقف في استراحات ملؤها الإيمان والبركة، وننهل من هذا المنهل العذب من آيات الكتاب العزيز في فقرة هدى للناس على محطتين، أي نعم، بإذن الله عز وجل. تابعونا وحياكم الرحمن.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات آية.
3: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
4: ولنبلونكم بشيء من الخوف

0: الناظرين.
1: قال بعض أهل التفسير: إذا وقعت المحن انقسم الناس قسمين، جازعين وصابرين. فالجازع حصلت له المصيبتان، فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر. وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب. فلهذا

0: قال تعالى: وبشر الصابرين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للزميل أحمد الشدي، حياكم الله من جديد يا كرام. وحديثنا في هذه الحلقة كما ذكرنا عن آداب المجالس، وهذه جوري على إكس تقول: أكثر ما يفسد المجالس ليس قلة الكلام، معنى والله قلة الكلام في المجالس مشكلة، ولا لا تتفقون أو لا؟ تقول: أكثر ما يفسد المجالس ليس قلة الكلام بل قلة الاحترام، مقاطعة، غيبة، سخرية، رفع صوت، كلها تجعل المجلس يفقد قيمته، بينما الكلمة الطيبة وحسن الاستماع يصنعان مجلسا يشتاق إليه. يا سلام يا جوري، شكرا جزيلا لك. والله أنا أتصور هكذا بالفعل، افرض مثلا 10 أشخاص كل منهم كما يقولون أطلق من الثاني، ما شاء الله تبارك الله، من جميل ما لديه من قول ومن علم ومن غزارة في الفكر وكذا والثراء، لكن يا أخي مقاطعات، ما تعرف تكمل معلومة على بعضها، الغيبة يا الله من كبائر الذنوب، وما يعني ما تفعله في قلب الإنسان وفي هذا وتنخر هذا المجلس وتنخر القلوب، السخرية ومشاكلها وما يترتب عليها من حمل ضغائن، أو حتى أتكلم بين الجالسين حتى وإلى غير ذلك، رفع صوت، هذا اللي يحب يقفل اغلبوهم بالصوت. انتم ايش رايكم ايها الكرام في ما ذكرت اختنا جولي؟ كيف تتعاملون مع هذه المعضلات او المشكلات؟ يعني تصرف سليم فعلته تجاه مثلا من يقاطع كثيرا، او من يغتاب، او من يسخر، او من يرفع صوته، ايش التصرف السليم لكي يعني تعيد المجلس الى يعني وضعه الصحيح؟ معنا من أبها البهية من؟ نايف، السلام عليكم.
4: سلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وصباحكم بالخير والمسرات.
3: يا صباح النور والسرور والرضا، حياك الله يا نايف.
4: أسأل الله يغيث البلاد والعباد برحمته، ويجعل مجالسنا صالحة مباركة
3: يا رب يا كريم.
4: شوف، أول أدب أن الإنسان يكون في باله أداب المجلس، اللي هو إذا إنسان جلس في المجلس و بدأ يعني يبغى يغادره، لابد أن يذكر كفارة المجلس، أن يقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.
3: هذا آخر يعني آخر شيء ولا؟
4: أي نعم، هذا آخر شيء في المجلس. نعم، لا ينساه. نعم، يعني أنا أقول صح، لا ينساه
3: صح.
4: هذا أهم نقطة. النقطة الثانية احترام كبار السن، لأن أصبح الآن يعني ما عد في احترام ولا تقدير لما رحم ربي لكبار السن، فإذا جاء أحد من كبار السن ومتأخرا إلى المجلس لابد أن يكون في صدر المجلس، يحترم ويقدر. النقطة الثالثة أن يستمع كثيرا ويكون منصتا، ما يتكلم كثير، يعني يكون مستمعا دائما. من أدب الحوار أن الإنسان يكون مستمع، ما يقاطع على آخرين في المجالس. تعرف الآن في المجالس يكثرون الأشخاص والناس،
3: كل واحد عنده رأي، كل واحد عنده وجهة نظر،
4: ويتكلمون ما تفهم رأي الآخر. فإذا كان هناك إنصات، وكان هناك أدب من الحوار، وكان هناك فيما يستمع كثيرا، يعني تحل البركة، ويكون فيها ذكر، ويكون فيها عدم الغيبة وعدم النميمة، ويذكر الآخرين بالخير ويثنوا عليهم. أحببت أن أشارككم بهذه المشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخانا نايف من أبها، ما قصرت، بارك الله فيك. جميل جميل، والله هاتوا المزيد من الأفكار ومن الأمور العملية، ها الأمور العملية التي نستطيع أن نجابه فيها بعض إشكاليات المجالس. إلى أبي فهد.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.

0: الجولة الصحفية.
1: الجولة الصحفية
2: مع صاحب الصولة والجولة أبو فهد الزميل نايف الحربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليك زميلنا وأستاذنا أستاذ خالد المصري والمستمعين وفريق البرنامج.
2: حياكم الله. شوف عاد أنت كذا رقيتني مرتبة يعني لم أصلها بعد. أنا غلطت وقلت زميلنا، أنت أستاذنا في الصحافة.
3: الله يطول لي عمرك. أيوه. بالعكس، الزمالة أقوى من الأستاذية كلها.
2: يا حبيبي الله يرضى عليك. طيب بسم الله نروح للعناوين. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وصول التوأم الملتصق الفيجي شيسبيل وديسيسيا إلى الرياض. أيضا إطلاق تطبيق هدهد السعودي للخرائط والملاحة بعد عامين من التجربة والتطوير. سعود بن نايف، تطوير التعليم يسهم في مسيرة التنمية ومواكبة المستقبل. كرنفال بريد الدولي للتمور ينطلق ل75 يوما بمشاركة عالمية واسعة. مركز الملك سلمان للإغاثة يسير قافلة مساعدات جديدة إلى غزة. كذلك نزاهة تحقق مع 430 مشتبها به وتوقف 131 منهم متهما أو بتهم فساد. إطلاق جديد هنا، إطلاق أول ثانوية للموهوبين في الصناعات المتقدمة والتقنيات المستقبل، وقبول تطلق سباق الفرص المتبقية حتى نهاية أغسطس. نروح للدراسات اللي يأتي بها أبو فهد، ودراسة حديثة تقول الألبان كاملة الدسم لا ترفع خطر القلب لدى الأصحاء. وآخر الأخبار، هذا الحديث المختص الذي يقول المدير الوهمي تجاوز الدور الوظيفي أو تجاوز الدور الوظيفي. جملة أخبار منوعة مشكل يعني على كيفك ما شاء الله. نبدأ بأول خبر أبو فهد.
3: أول خبر، إنفاذ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم الملتصق الفيجي برفقة ذويهما قادمين من جمهورية جزر فيجي، إذ نقل التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله تخصص الأطفال في وزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهم والنظر في إمكانية إجراء عملية الفصل. وهنا يعني عبر ذوي التوأم الملتصق عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا.
2: نعم. طيب الخبر التالي، وإطلاق هدهد. والله سمعنا أخبار كثيرة ومقاطع جميلة.
3: نعم، أطلق اللي هو تطبيق هدهد السعودي للخرائط والملاحة بعد عامين من التجربة والتطوير، وذلك خلال حفل أقيم هنا في الرياض. ويقدم التطبيق تجربة تنقل يعني أو مبنية على فهم تفاصيل الطرق والمواقع في المملكة اعتمادا على قدرات محلية متكاملة، تبدأ بجمع البيانات ومعالجتها وصول إنشاء الخرائط وتحديثها داخل المملكة العربية السعودية. ويعتبر هدهد بتوجيه المستخدم بدقة إلى وجهته وعرض صور المكان قبل الوصول وإتاحة استكشاف المواقع وتفاصيلها ومرافقها، إلى جانب الصور يعني بزوايا يعني 360 وغيرها حقيقة من الإيجابيات لهذا التطبيق.
2: جربته يا أبو فهد؟
3: لا والله ما جربت.
2: اليوم من جرب إن شاء الله.
3: يعني فكرة سعودية وشغل سعودي بإذن الله بيكون متميز
2: بحول الله. طيب سعود بن نايف، وحديث عن تطوير التعليم.
3: هنا استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سمو بديوان الإمارة مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية دكتور منيرة بنت بدر. وهنا حديث للأمير وأشاد هنا بما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام القيادة الرشيدة يدها الله، وما تريه من عناية بتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة مخرجاتها، مؤكدا أن تطوير التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وإعداد جيل مؤهل يمتلك المعارف والمهارات بما يسهم في مسيرة التنمية ومواكبة متطلبات المستقبل.
2: جميل. نروح للكرنفال المعتاد المنتظر.
3: ما شاء الله طرف عالية التمور، تحدث عن تمور الآن مهرجان كرنفال بريدة، وفي كرنفال برضه يمكن مهرجان بعد فترة مهرجان عنيزة ومهرجان الأحساء والمدينة المنورة لازال قائم، وكذلك مهرجان التمور بالخارج. لكن حديثنا اليوم انطلقت فعاليات كرنفال بريدة الدولي للتمور المقام بجوار مركز النخلة جنوب مدينة بريدة وسط إقبال واسع من المزارعين والتجار والمستوردين من داخل المملكة وخارجها، وذلك بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبد العزيز أمير منطقة الخصيب وتنظيم

0: المركز الوطني للنخيل والتمور، ويستمر الكرنفال حتى 14 أكتوبر المقبل على مدى 75 يوما متواصلة، بوصفه موسما اقتصاديا سنويا يعد من أكبر أسواق التمور في العالم، ومسجلا ومسجل طبعا هو في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
1: ما شاء الله تبارك الله، فرصة جميلة لل يعني أن يزور الإنسان مثل المعارض للتمور. جيد، وقوف المملكة الدائم والمستمر مع غزة.
0: نعم، وصلت إلى قطاع غزة قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها كميات كبيرة من السلال الغذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. يأتي ذلك امتداد لمواقف المملكة الثابتة عبر مركز اللي هو مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن.
1: طيب، نذهب إلى نزاهة وإيقاف العدد من المشتبه بهم.
0: نعم، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر يوليو 2020 اختصاصاتها ومهامها من خلال 2338 جولة رقابية والتحقيق مع 430 مشتبه، من بينهم موظفون في وزارات متعددة، إيقاف تقريبا 131 شخص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق صراحة وبالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
1: جيد، أول ثانوية الموهوبين في الصناعات المتقدمة وتقنيات المستقبل،
0: وهذا برضو من الأخبار المهمة اللي طالعتنا فيها الصحف. تستعد وزارة التعليم لإطلاق أول مدرسة ثانوية للموهوبين في الصناعات المتقدمة وتقنيات المستقبل في السعودية مع مطلع العام الدراسي الجديد، وتعد هذه المدرسة أول نموذج تعليمي يربط الموهبة بالصناعة ويستهدف خريجي المرحلة المتوسطة. تهدف هذه الخطوة إلى إعداد كفاءات وطنية من الموهوبين تقود الصناعات المتقدمة وتقنيات المستقبل، وربط اللي هو تعليم الموهوبين بحاجة الصناعات الوطنية ودعم نمو القطاعات الصناعية الواعدة وتعزيز تنافسية السعودية في الصناعات المستقبلية.
1: ما شاء الله ما شاء الله، جميل جدا. نسمع عن قبول وفرص متبقية وغيرها.
0: هذا ما أعلنته منصة قبول المواعيد الرسمية للمرحلة المقبلة من إجراء القبول، موضحة أن اللي هو مرحلة الفرص المتبقية مستمرة من 22 يوليو حتى 2 أغسطس 2026، يعقبها بدء مرحلة استمرارية لفرص متبقية من 3 حتى 31 أغسطس، فيما يعد الثاني من أغسطس آخر موعد لإلغاء القبول عبر المنصة قبل انتقال طلبات الانسحاب إلى الجامعات مباشرة.
1: نروح للآخر خبرين كذا لابد نمر عليها صراحة. أنت من محبي نعم منزوع الدسم ولا ها؟
0: نعم، هنا كشفت مراجعة علمية حديثة أن أحدث الدراسات لم تظهر زيادة واضحة وثابتة في خطر الإصابة من أمراض القلب لدى الأشخاص الأصحاء الذين يتناولون منتجات الألبان كاملة الدسم مقارنة بالأنواع القليلة الدسم خلاف الاعتقاد سابق. وأشارت المراجعة إلى أن استهلاك الحليب واللبن والجبن يرتبط بتأثير محايد في مخاطر أمراض القلب بغض النظر عن محتواها من الدهون. هذا حديث عن ما يتعلق بالألبان. لكن المدير الوهمي في بعض الحين جيت بعض الإدارات وانت رايح زيارة ينطحك واحد يقول السلام عليكم السلام أو السلام عليكم، ها وش عندك وش تبغى يا أبو، يسولف معك تعتقد أنه هو المدير
1: وش عندك
0: إيه؟ بعدين ما له دخل، بس شخص يعني يحط نفسه مدير مثلا يقول لا. يقول
1: المدير هي لا. الفكرة تقول أبغى المدير يقول سلام وش تبغى وش بغيت،
0: هذه عشان يعرفوا ايش عندك. هنا اوضح مستشار تنميه المهارات انس محمد الجعوان ان بعض المشكلات الاداريه لا تعود الى ضعف المدير، بل تبدا عندما يتصرف احد الزملاء وكانه مدير رغم عدم امتلاكه تلك الصلاحيه، واصفا ذلك بمتلازمه المدير الوهمي. بين ان المشكله ليست بالمبادره، فالمؤسسات الناجحه تشجع الموظف يعني على المبادره، وانما في الخلط بين المبادره والوصيه. فالمبادرة تعني تقديم الحلول والمساهمة في النجاح، بينما تعني الوصاية فرض الرأي والتدخل في اختصاصات الآخرين مما يربك فرق العمل ويضعف التعاون. أثار تدخل الصلاحيات أو تداخل الصلاحيات أشار إلى أن الدراسات الإدارية تؤكد أن غموض الإدارة الوظيفية وتداخل الصلاحيات يؤديان إلى انخفاض الرضا الوظيفي وزيادة الضغوط النفسية وتراجع الإنتاج. أكدت ذلك أن المسؤولية لا تقع على الموظف وحده، فالإدارة التي لا توضح الصلاحيات أو تتأخر في معالجة تداخل الأدوار تهيئ بيئة تسمح بظهور قيادات غير رسمية تربك العمل أكثر مما تخدمه. أخيرا قال يعني أو لفت

0: إلى أن القيادة الحقيقية تتمثل في تحمل المسؤولية واحترام حدود الصلاحيات.
1: جميل.
0: وينتبه الواحد يعني ترى ما كل واحد ينطحك أو كل واحد يتكلم باسم الإدارة أو يوجه. أحيانا للأسف ترى في موظفين يقول كبلان ترى واصل هو المدير كأنه هو المدير. يمكن أحيانا يكون سكرتير, يمكن أحيانا يكون مدير مكتب, يمكن أحيانا يكون موظف عادي.
1: أحيانا ممكن يحرج المدير ويحرج الإدارة ويسبب مشاكل زي ما تفضلت. يا أخي إطلالة صباحية بديعة برفقتك يا أبو فهد,
0: وإن شاء الله أنا ما نواجه مثل هالمدراء الوهميين ونواجه مدراء يعني يعملون بروح الإدارة ويعملون بالإدارة بالأهداف ويكونون ناجحين وتكون المهام واضحة لكل موظف.
1: نعم نعم بإذن الله عز وجل. شكرا لك الإعلامي الأستاذ نايف الحربي, نلتقيك غدا بحول الله.
0: بإذن الله في أمان الله,
1: في حفظه ورعايته,
0: مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا,
3: بك أصبحنا, بك أصبحنا.
4: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: اللهم بك أصبحنا,
3: بك أصبحنا.
1: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل. نعود إلى بعض المشاركات في موضوعنا عن آداب المجالس. هنا عهود تقول: المجلس الطيب كالحديقة تسقى بالاحترام وتقتلها أسئلة الفضول, كم راتبك, ليش ما تزوجت, كم جبت في الاختبار, أو قد يكون سؤال عن طلاق أو مرض أو دين أو وظيفة فتدمي قلب صاحبك وأنت لا تدري. شكرا على التنبيهات القيمة يا عهود من القواعية.
2: اللهم بك أصبحنا,
3: بك أصبحنا, بك
5: أصبحنا. من ميدان خيركم, من ميدان خيركم. محمد مالوم سعيد يبلغ من العمر 36 عاما, يحفظ كتاب الله كاملا بعد أن شجعه والده على الانضمام للحلقات. من المتفوقين دراسيا, حاصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام, انضم لحلقات خيركم ونال العديد من الجوائز في المسابقات القرآنية.

0: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: ما شاء الله تبارك الله، طلبة خيركم والتميز يعني متلازم معهم أو ملازم لهم. أهلا بكم يا كرام، يا لحظات إن شاء الله، ونسعد بضيف عزيز على الهواء في حديث عن هذا الموضوع، عن آداب المجالس. وحقيقة مشاركاتكم التي تنهمر على الواتساب وإكس قيمة، وإن شاء الله نأخذ ما يتسع الوقت لها، أو نأخذ منها ما يتسع الوقت.

0: هنا نصيحة من فؤاد من اليمن، يقول أكثر من مجالس كبار السن عشان نستفيد منهم ولا نكرر أخطائهم. عاد مجالس الكبار السن ومن لديه حكمة وتجربة ما أبدعها وأجملها، تنصت وتتعلم وتستفيد من تجارب وخبرة سنوات طويلة. ما شاء الله تبارك الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
0: أهلا بكم يا كرام، وأهلا بمن انضم إلينا ضيفا عزيزا على الهواء، الأستاذ مرزوق بن محمد الثبيتي، المستشار والتربوي التعليمي. أستاذ مرزوق، أسعد الله صباحك كل خير، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم، وشكرا أخواني في برنامج اللهم بك أصبحنا على إتاحة هذه الفرصة.
0: بارك الله فيكم. دعنا يعني نبدأ بسؤال حول اهتمام الإسلام بالمجالس وأدابها. لماذا وضع الإسلام أدابا للمجلس؟
4: الحقيقة الإسلام من فضل الله نظام شامل للمسلم في دينه ودنياه، فهو لم يترك لنا أي شأن إلا وبين لنا منه علم. تجد ولله الحمد النوم له أداب، الأكل له أداب، الخروج من المنزل له أداب، كذلك المجلس له أداب، فهو لله الحمد نظام شامل. أما لماذا وضع الإسلام أدابا للمجالس؟ فالإسلام أتى الشرع وأتى القرآن بسورة الحجرات، وهي وقد تضمنت كثيرا من أداب المجلس وأداب التعامل. كذلك السنة النبوية أتت بالكثير من التوجيهات المتعلقة بالمجالس. لا شك للمجالس آداب، لأنها إن لم يكن لها آداب فهي ستصبح هذه المجالس مجالس فوضى، مجالس هوى، مجالس غيبة، مجالس نميمة. لذلك أتى الشرع ولله الحمد بضبط هذه المجالس حتى تكون بيئات تصنع الخير لا مصانع للشر.
0: جميل.
4: من يتأمل يجد أن الإسلام وضع أداب المجالس لتحقيق 5 مقاصد عظيمة، منها حفظ كرامة الإنسان، فالإنسان في هذا المجلس لا يحتقر، لا يستهزأ به، لا يقام من مكانه، لا يشعر بأنه أقل من غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. كذلك الإسلام يحمي كرامة الإنسان حتى في طريقة جلوسه. كذلك أستاذي الفاضل، الإسلام أتى بأداب المجالس حتى يحمي القلوب، لأنك تعلم أن أكثر الخصومات لا تبدأ دائما بالسلاح، إنما تبدأ بكلمات، كلمة جارحة، سخرية، غيبة، همسة بين اثنين. كذلك أداب المجالس تحفظ المجتمع من التفكك، لأن هذه المجالس هي التي تتشكل فيها الصورة الذهنية عن الناس.
0: صحيح.
4: إذا امتلأت استاذي بالغيبة والنميمة سوء الظن تفككت الثقة بين أفراد المجتمع. كذلك تربية المسلم على مسؤولية الكلمة، الكلمة لا شك ليست صوتا ينتهي، الكلمة أمانة، الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. السلف الصالح كانوا يعدون الكلام من العمل، لا يعدونه من العادات بل يعدونه من العمل. كذلك هذه الآداب أتت حتى يتحول المجلس من عادة إلى عبادة، لأنك تعلم الإنسان إذا امتثل هذه الآداب في شأن كل

0: الدولة فهو يؤجر على هذا الأمر.
1: الله أكبر، والنية بالفعل عظيمة في مثل هذا. حلو، جميلة الحقيقة المقدمة عن لماذا، وسؤال لماذا وضع الإسلام أداب المجالس. طيب إذا دخلنا في أداب المجالس وفي صلب الموضوع، ما هي يعني الأداب كثيرة بلا شك، لكن ما هي أبرزها، أهمها، أكثرها يعني أكثرها، دعونا نقول أكثر مجالسنا حاجة لها ونحن بحاجة ملحة لها، ما هي أداب المجالس؟
0: في الحقيقة قبل أن أن أن يعني أفيد أهم آداب المجالس، أنا ودي بس أذكر أمر نسيته في المحور الأول أو في المقدمة، وهي أن المجالس اليوم لا نظن أنها فقط مجالس الأسرة أو مجالس المجتمع ومجالس البيوت، اليوم المجالس حتى في وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر مجالس.
1: هذا باب واسع.
0: مجموعات الواتساب. نعم،
1: أقول باب واسع يعني.
0: نعم، مجموعات الواتساب، التليجرام، التويتر، كلها اليوم أصبحت مجالس. فالأحكام التي تسري والأداب التي تسري طال عمرك على المجالس الأسرية والمجالس في البيوت كذلك على مجموعات الواتساب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: نرجع لأهم الأداب. الأدب الأول والمهم هو إفشاء السلام عند الدخول والخروج. المجلس نعم يبدأ بالسلام، ينتهي بالسلام، حتى يكون جو هذا المجلس قائما على الأمان والمودة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يوصي أفشوا السلام بينكم، ألا حتى كذلك في حديث آخر يأمر بالسلام، دائما يحث على السلام، لأن السلام ليس كلمة عابرة، بل هو إعلان أمان طمأنينة بين الحاضرين.
1: والله عفوا أتوقف في هذا تحديدا، يعني جدا حقيقة جميل ما بدأت به وذكرت أنه من أهم الأمور، لأنه مثل ما تفضلت كثير من الناس أصبح السلام لديه عادة، هكذا كلمة تقال يعني يقول السلام عليكم ثم يبدأ بالحرب بالكلام وكذا وغيره ويدخل في أمور، نسأل الله السلام والعافية، هو للتو قال السلام عليكم، فتناقض عجيب. نعم تفضل.
0: أحسنت. نعم لا شك أكيد السلام، أن سلمت على أهل المجلس فليكن مجلس كله سلام.
1: يا سلام يا سلام
0: ومودة. نعم كذلك أخي الفاضل، التوسعة في المجلس هذا من الأداب، لا تضيق على الآخرين إلا إذا كان المجلس واسع ولك مجال، لكن إذا كان المجلس مزدحم لا تضيق على الآخرين. من الأدب أن تفسح المجلس كذلك لغيرك، لا يحتكر الإنسان المكان أو يزاحم الناس، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. كذلك في هذا يعني في التوسع في المجلس والتفسح في المجلس فيه تربية طال عمرك على التواضع وإشاعة روح التعاون.
1: نعم.
0: بين الجالسين، عندما يدخل فلان من الناس ويراني مثل أفسح له في المجلس، فهو لا شك أن سيكون لي من المحبة عنده، لمن التقدير لي. وكذلك هنا أشير الأستاذ الفاضل على أن لكبار السن والناس أهل القدر أن يوسع لهم في المجالس. قد يقول بعض أهل العلم أنه قد يعني يكرهون أن يقوم الرجل من مجلسه، ولكن إذا كان الرجل مثل قدر هذا الكبير فلا بأس أن يقوم من مجلسه حتى يجلس مجلسه هذا الرجل، سواء كان كبير سن أو له قدر. كذلك من الآداب حسن الاستماع وحسن الإنصات لمن يتكلم، لا تقاطع المتكلم. المجلس دائما ليس نسميه يعني ليس صراع
1: صح
0: أصوات، بل هو موضع تبادل فكر، احترام، أنصت لغيري كما أنا أحب أن ينصت لي كذلك أنصت لغيري، وفي ذلك حفظا للهيبة، تقديرا للمتكلم، كذلك حفظا لهيبة المجلس.
1: جميل.
0: كذلك من الآداب أن تحفظ اللسان. من الآداب لا يكون في المجلس غيبة، لا نميمة، لا سخرية، لا استهزاء، لأن الكلام سبحان الله العظيم، الكلمة قد ترفع وقد تهدم وقد تجرح.
1: صح.
0: والإسلام من أعظم مقاصده تهذيب اللسان في المجالس قبل غيرها. كذلك من الآداب أن تختار الكلام الطيب أو تصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المجلس دا

0: دائما لا يقاس بكثرة الكلام، بل بجودة ما يقال فيه، بجودة ما يبث فيه من فوائد، من ذكر، من دعوة، من أمور مفيدة سواء كانت دينية أو دنيوية. كذلك من الأداب، ولكن هذا لعلي أرجه، اللي هو إفشاء الأسرار، لعله يكون في محور آخر. طيب. لأن هذا أريد أن أتكلم عنه يعني بإسهاب أكثر.
1: طيب، ممكن ننتقل حقيقة إلى هذه النقطة تحديدا، وما يعني يأتي كذلك حولها، حول الإنسان في مجلس. ما المسؤوليات التي له، ما الواجبات التي عليه، الحقوق التي له، خصوصا في تجاه ما يقال في المجلس؟ بعض المجالس الخاصة يعني قد يقال كلام فيها لا يراد أو لا يريد قائله أن ينتشر هذا الكلام خارجه.
0: يا سلام عليك، وهذا هو الأدب اللي كنت بذكر قبل شوي. يوم قلت لك يعني أبي أتكلم عنه كثير، اللي هو إفشاء الأسرار.
1: نعم.
0: كم من سر أفشي قيل في مجلس، وأفشي سبب من قطيعة الرحم، سبب من المشاكل، سبب من الأدوات الكثير. لذلك مسؤولية الإنسان دائما ليست مقصورة على ما يقول فقط، بل حتى على ما ينقل، على ما يسمع. نعم، المجلس أمانة، الكلمة أمانة، السمع أمانة. الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك الإنسان في المجلس حتى ما يقال في المجلس لا بد أن تتثبت منه، لا تجعل إذنك دائما ممرا للشائعات، خصوصا وأنا أنبه هنا أستاذي الفاضل للشائعات دائما التي تريد أن تفرق وحدتنا، أن تريد أن تفرق مثل جمعنا مع مثل مواطنينا مع ولاة أمرنا. لذلك نبتعد عنها، نبتعد عن كل الشائعات التي يبثها الآن الأعداء سواء في وسائل التواصل الاجتماعي. وأنا ذكرت قبل شوي أن وسائل التواصل الاجتماعي تجري عليها أحكام المجال.
1: نعم.
0: ذلك دائما نترك هذه الشائعات، لا ننقل هذه الشائعات، نتثبت كذلك مما يقال في المجلس. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كم من البيوت هدمت، كم من العلاقات قطعت، كم أستاذ الفاضل من الأبرياء الذين أوذوا بسبب خبر لم يتثبت ناقله، لم يتثبت هل هذا الخبر صحيح أو غير صحيح. كذلك حتى ولو كان الخبر صحيح، هل من المصلحة أني أبث هذا الخبر؟ هل من المصلحة أني أنقل هذا الخبر؟ لذلك ليس كل ما يعرف يقال، وليس صحيح. كل ما يقال ينقل. نعم، وليس كل ما ينقل يصلح أن ينشر.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: هي نعم. الشهوة التي تأتي للإنسان أن ينقل خبر، يكون سباقا بنقل الأخبار، في مصدرك فلان قال هذه، لابد أن يحاربها. نعم. الإنسان حقيقة يا أخي، الله عز وجل يأمرك بالتبين. الله المستعان.
0: نعم. نعم. كذلك أخي، حفظ أسرار المجالس. يعني ليس من المروءة أن يتحول ما قيل في مجلس خاص إلى حديث في المجالس الأخرى، أو ينقل في مجموعات الواتساب، أو ينقل في أي أمر. لذلك الأمين لا يعرف بكثرة ما ينقل، وإنما يعرف بكثرة ما يحفظ. نعم، في زماننا هذا مثل ما قلت لك، اتسعة المجالس، لم تعد محصورة في البيوت، هواتف، مجموعات تواصل، منصات رقمية تكتب فيها وتنشر فيها الأخبار في ثواني. لذلك المسلم أحوج ما يكون إلى أن يسأل نفسه قبل أن يضغط زر الإرسال، هل ما سأرسل الآن هل هو يرضي الله؟ هل هو صحيح؟ هل فيه مصلحة؟ هل أتحمل الوقوف بين يدي الله بسبب نشره؟
1: نعم.
0: لذلك ننتبه لهذه الأمور حتى لا يكون وزرها علينا.
1: ممكن ببعض الأمثلة والقدوات يعني يقتدي الإنسان ويعرف وضعه في يعني في المجالس، هل هو في حال سيء أو جيد. إذا نظرنا إلى مجالس السلف الصالح، كيف كانت حسب ما وصل لنا؟
0: يا سلام عليك، جميل. مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، مجالس صحابته، مجالس السلف الصالح تعتبر، أنا أعتبرها مدارس. تخرج منها الكثير، تخرج منها الرجال، تخرج منها الحفاظ، لأن هذه المجالس، مجالس السلف الصالح، تبني الإيمان، تزيد الإيمان.

0: كذلك تصنع الحضارة مدارس، لا شك أنها مدارس لا تقوم على كثرة الكلام إنما على جودة ما يقال. هم يعلمون وفقك الله أن الكلمة مسؤولية، لذلك كان أحدهم يفكر في الكلمة قبل أن ينطق بها، لأنه يعلم أن هذه الكلمة ستكتب في صحيفته، سواء كانت كلمة صالحة أو كلمة غير صالحة. لذلك مجالسهم رحمهم الله ورضي الله عنهم كانت عامرة بذكر الله بالعلم النافع، يتدارسون القرآن، يتناصحون، يتعاهدوا أنفسهم على الطاعة، كذلك إصلاح بين الناس. لذلك خرج من تلك المجالس جيل حمل هم الإسلام، نقل الدعوة الحمد أو نقل الإسلام إلى جهات أخرى، إلى الدنيا كلها، إلى الدنيا كلها. لذلك مجالسهم كانت تتميز كذلك بالأدب قبل العلم.
1: جميل.
0: نعم، يتعلمون حسن الاستماع، يتعلمون حسن الكلام، يتأدبون من الكبير لأنها مدارس، يرحمون الصغير، لا يقاطع أحدهم مثلا أخاه، لا يتكلف في الحديث فيما لا يعلم.
1: نعم. الصوت
0: هم لا شك يحفظون الألسنة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لساني.
1: نعم. حديث مات حقيقة وجميل، والوقت أنظر إلى الساعة الآن قد أدركنا. شكرا جزيلا على هذه الإطلالة وهذا الإثراء البديع والماتع والملاحظات والتنبيهات الأكثر من رائع منكم الأستاذ مرزوق بن محمد الثبيتي المستشار والتربوي التعليمي. شكرا جزيلا لكم.
0: العفو العفو أخوي الفاضل، وأنا أشكركم على إتاحة هالفرصة، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه.
1: اللهم أمين. شكرا جزيلا لكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الكرام إلى ترتيل طيب مبارك بصوت القارئ الشيخ ياسر بن راشد الدوسري جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد أيها الأفاضل، ولازلنا نتحدث في هذه الحلقة الصباحية الماتعة برفقتكم ومشاركاتكم حول أداب المجالس على 011-405-2-999. نسعد باستقبال اتصالاتكم، كذلك المشاركات يا كرام على الواتساب ومنصة إكس، والذي ذكرنا في سؤال الحلقة ما هي أو ما أكثر تصرف يفسد المجالس والاجتماعات من وجهة نظرك؟ لو تحدثنا عن آخر مجلس جلست فيه، ما الذي دار؟ ما هي الأمور الإيجابية، الأمور السلبية التي تود أن تتحسن، الأمور الإيجابية التي تود أن تزيد وتنتشر؟ وأخبرنا عنها، الجميع إن شاء الله يعني يستفيد ونقتبس النور من بعضنا. سعد الحمزي أرسل على إكس يقول: أداب المجالس عنوان للرقي، فمن حسن الأدب أن تحسن الاستماع وتنتقي كلماتك وتترك أثرا طيبا في كل مجلس تجلس فيه. جميل. من المشاركات هذه أم عبد الملك: من أكثر التصرفات التي تفسد المجالس والاجتماعات من وجهة نظري كثرة التشره بدون معرفة الأسباب والظروف وعدم مراعاة المشاعر، فالنفوس لها آفاق ووديان، وكل منا يمر بظروف لا يحب ذكرها للآخرين، فامدحوا ولا تذموا وأثنوا وأعطوا الناس حقها ومستحقها. شكرا لأم عبد الملك من القويعية. عاد اللي يتشرهون ويلومون ويغثون، الله المستعان. يا جماعة الخير، الناس تمر بظروف ليس يعني لا يريدون إظهارها، مثل ما ذكرت عبد الملك، فلا تلحوا على الناس وتثقلوا عليهم، جزاكم الله خير. ترى الإثقال على الناس سيجعلهم ينسحبون، لا يحبون الحضور إلى مجلسكم. عندنا تغطية، يلا.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
2: تغطيتنا الأولى يا أحبة عن أو مع جمعية سقيا الماء بمنطقة الرياض، ونسعد بأن ينضم معنا الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمن القعيد، وهو عضو مجلس إدارة جمعية سقيا الماء في منطقة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد العزيز، وصبحك الله بالخير.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
2: أهلا وسهلا ومرحبا يا أهل سقيا الماء، جزاكم الله خيرا. لو تحدثونا عن جمعية سقيا الماء، أعطونا فكرة وقربنا منها أستاذ عبد العزيز.
3: حياكم الله جميعا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وشاكر لكم هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وبهذا البرنامج. جمعية سقيا الماء بمنطقة الرياض هي جمعية أهلية غير ربحية مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي، مسجلة رسميا وعمرها ما يقارب 6 سنوات، تعمل على توفير الماء الصالح للاستخدام. أيضا تهدف إلى التوعية بأهمية الماء والترشيد في استخدامه. جمعية نحسبها مباركة في هذا الجانب، ولا شك أن الماء هو عصب الحياة. والماء نعمة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهو كما تعلمون هو أرخص موجود وأغلى مفقود، وهو أساس الحياة، إضافة إلى أنها قد ميزته الشريعة بفضائل عديدة وأحاديث متناثرة وفضائل كثيرة، فهو من أسباب الخير والسعادة والأجر والثواب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصدقة سقي الماء، وأوصى كثير من الصحابة بسقي الماء وأنه صدقة، وفي كل كبدة رطبة أجر. ففضل الماء كثير، يعني كثير جدا.

0: لا يحصى كما تعلمون. باغي بني إسرائيل سقط كلب فدخلت الجنة. الإحسان في هذا الجانب يعني الحديث يعني
1: يطول فيه بلا
0: لا
1: شك.
0: يمل فيه ويطول. النقطة المهمة أيضا سريعا في هذا يعني المجال أنه يشتد في مثل هذه الأوقات،
1: أيوة
0: في
1: والله.
0: هذا الحر وفي هذا الصيف يعني الحامي والحار، النفوس يعني وخصوصا الذين يعملون تحت أشعة الشمس، النفوس تحتاج إلى هذا. طبيعة النفس البشرية والقوة البدنية تحتاج إلى هذا الأمر.
1: الماء البارد وفي الشموس، الله.
0: أي نعم.
1: طيب، هذا يعني حقيقة يدفعني لسؤالكم، السؤال التالي حول أبرز البرامج والمشاريع.
0: والله جمعية سقيا الماء منطقة الرياض لها عدة مشاريع وبرامج في هذا الجانب، فهي تختص ب ما دام البشر موجود والماء موجود فالنفوس مرتبطة بهما.
1: بلا شك.
0: فبرامج جمعية سقيا الماء في هذا الجانب برامج عديدة ولها مشاريع كبيرة وفرص كبيرة في هذا الأمر، لها مشاريع وبرامج في المستشفيات والمدن الطبية، لها مشاريع وبرامج في المساجد و أماكن الأماكن العامة، في الحدائق، في العاملين تحت أشعة الشمس، في الأسر المحتاجة، في الطرقات، في زائري البيت الحرام والمسجد النبوي على صاحبه صلى الله عليه وساكنه صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتشهد وأتم التسليم، العابرين في الحج والعمرة كما ذكرت، في الدورات العلمية، في المهرجانات، في كل ما تواجد بني آدم في هذه البلاد المباركة كان لجمعية سقيا الماء مساهمة.
1: والجميل حقيقة في مجال سقيا الماء أنه الأفكار تتجدد والطرائق فيها إبداع وتميز. أهم شيء الماء يوصل بارد لتلك الكبد التي تنتظره وتنتعش به بفضل الله عز وجل. طيب، من أراد أن يصل لكم، يتواصل معكم، يستفيد من خدماتكم، أو حتى يساهم ويجود بما جاد الله عليه من مال في سبيل دعم جمعيتكم الطيبة؟
0: الله يجزاك خيرا على هذا يعني السؤال الجميل. وفعلا جمعية سقيا الماء هي للمستفيد وأيضا هي فرصة لمحبي الخير. أما للمستفيد فباستطاعته أن يتواصل مع جمعية سقيا الماء بمنطقة الرياض، يدخل على المواقع التواصل الاجتماعي في محرك جوجل فقط، يكتب جمعية سقيا الماء بمنطقة الرياض. لدينا في منطقة الرياض عدة فروع ولدينا في محافظاتها، فسوف يجد بإذن الله عز وجل ما يسر في هذا الجانب. في الجمعية تقدم للمستفيد المحتاج أشياء كثيرة، فلاتر مائية تخدمه يصله الماء، أيضا قد يكون ثلاجة أو برادة حسب الحاجة. عندنا باحثين لهذا الجانب، عندنا قسم المشاريع والبرامج يتولى هذا الأمر. أما بالنسبة لراعي الخير وراغب الأجر ومن من الله عليه عز وجل في بمال الله عز وجل، سواء كبر ماله أو قل، فمجال الصدقة والبر والإحسان في جمعية سقيا الماء منطقة الرياض، وهذا من أهدافه.
1: جميل.
0: هذا من الأهداف، أن نجد ما يخدم المواطن والمقيم في هذا والمحتاج في هذا البلد
1: العزيز.
0: المبارك.
1: أستاذ العزيز، يعني من أراد أن يصل لكم، هل يكتب مثلا على جوجل جمعية سقيا الماء بمنطقة الرياض ويصل إلى أرقام التواصل وغيرها، صحيح؟
0: نعم، على طول في
1: جميل.
0: منصة إكس، في
1: جميل
0: يوتيوب
1: جدا.
0: في جوجل يجد الأرقام،
1: بارك
0: يجد
1: الله
0: الحسابات
1: فيك.
0: أيضا
1: نحن نعتذر منك أستاذ العزيز، نشكر لك يعني مداخلتك وما ذكرت، لكن الوقت داهمنا، لدينا موجزة الثامنة، فشكرا لكم الأستاذ العزيز بن عبد الرحمن القعيد، وأنت عضو مجلس إدارة جمعية سقيا الماء بمنطقة الرياض، على أن تفضلت بها.

0: المداخلة.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الثامنة، نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. ترامب يعلن موافقته على إلغاء الهجوم على إيران ويرهن ذلك بالقدرة على التوصل إلى اتفاق سريع. جدة تحتضن اليوم النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي. سفير المملكة في اليابان يلتقي طلاب المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات. فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية للخريجين الجامعيين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية. الشؤون الإسلامية تقيم الدورة العلمية التأصيلية الأولى لعام 1448 في جمهورية بنغلاديش. تعليم عسير يطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج المستكشف الصغير. انطلاق كرنفال بريد الدولي للتمور الذي يستمر ل75 يوما. أمير المدينة المنورة يوجه بتمديد فعاليات موسم تمور المدينة حتى الثلاثاء القادم. بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمأرب يقدم أكثر من 100,000 خدمة للمستفيدين. انتشال 112 جثمانا من تحت أنقاض منازل خلفها القصف الإسرائيلي على غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العجرف بريف القنيطرة السوري. مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في إطلاق نار بمطعم بولاية إيداهو الأمريكية. حرائق الغابات تجتاح مناطق في اليونان وتتجدد في فرنسا وإسبانيا. أستراليا تطور فحص دم سريع للمساعدة في تشخيص مرض الزهايمر. أيها الكرام، تقبلوا تحياتي معدي هذا الموجز إبراهيم بن محمد الدماخي، شكرا لكم على طيب المتابعة وعودة إلى برنامجكم. اللهم بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
3: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
4: الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد الونيس.
5: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل

يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث جعله أبو داود رحمه الله تعالى ربع العلم مع حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث الحلال بين

0: بأي حال من الأحوال، فهو عز وجل طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وفي كل ما يصدر منه، ليس فيها نقص بأي وجه. وفي هذا الحديث إثبات اسم الطيب لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأعمال، والعمل الطيب ما تحقق فيه الإخلاص والمتابعة، وكل ما ليس بطيب فهو مردود عند الله عز وجل، فلا يقبل الله عز وجل الشرك لأنه ليس بعمل طيب، ولا يقبل الصدقة من مال حرام لأنها ليست من مال طيب. ولذا فمن دخل عليه مال حرام فيجب عليه أن يتخلص منه، فيخرجه من ماله ويصرفه في وجوه الخير بنية التخلص من هذا المال الحرام، لا بنية الصدقة، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من أسباب إجابة الدعاء، خاصة إذا طال السفر لما يحصل معه من الانكسار الذي هو من أعظم أسباب الإجابة. وحال هذا المسافر أنه أشعث الشعر، قد اغبر من التراب، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، فإن حصول التبذل في اللباس والهيئة من مقتضيات الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، أي ثوبين خلقين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وهذا الرجل ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه أبو داود. ثم يقول هذا الرجل: يا ربي، توسل في دعائه باسم من أسماء الله تعالى وهو الرب، والتوسل بأسماء الله تعالى في الدعاء من أسباب الإجابة. ثم كرر ذلك بقوله: يا ربي يا ربي، وهذا من الإلحاح في الدعاء وهو من أسباب الإجابة. ومع كل هذه الأسباب لإجابة الدعاء، إلا أن دعاء هذا المسافر لم يستجب، لأن طعامه من الحرام، وشرابه من الحرام، ولباسه من الحرام، وغذي بالحرام، فكيف يستجيب الله له؟ وهذا يدل على خطر تناول الحرام، وأنه سبب لعدم إجابة الدعاء. والله نسأل أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، والله الموفق.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للشيخ أحمد البنيس، جزاه الله خيرا. وأهلا من جديد برفقتكم أيها الكرام عبر صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفي برنامجكم اللهم بك أصبحنا، معي أنا خالد المصري، ومن أمامي أدوات التحكم والجميل الذي يوصل الصوت والفقرات هذه إلى أسماعكم، الأستاذ عبد الرحمن محزري. معليش جماعة شوية النوم، ها، لكن أمور طيبة. حياكم الله من جديد يا كرام، وحديث عن أداب المجالس برفقتكم. طيب، هنا من المشاركات التي وصلت، والله كثير تحدثوا يا أخي عن موضوع الإنصات وعدم المقاطعة. هنا أحد المستمعين يقول: الله خلق لك أذنين ولسان واحدا فاسمع ضعفي ما تتكلم ما لم يكن كلامنا نافعا وغير ممل. شكرا لك باخت الجدعاني من الخمرة، وحقيقة ذكرني أنت لديك كلام جدا مهم ورائع، وهكذا تحسبه وتود أن تدلي به. تمام، قلته، فمثلا جاءك رد أو رأي فتريد أن تستزيد وتسهب، لا بد أن تحسب حقيقة أنه كل من في المجلس له حق أن يتحدث، وإعطاء الفرصة للكل يعني أمر يجعل المجلس هذا احتمالية كبيرة أن يتكرر، ويكون محبب للإنسان أن يحضره مرارا وتكرارا. معنا سعيد، السلام عليكم يا سعيد.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، تفضل.
4: صباح النور، الله يعطيكم العافية ويجزاكم عنا كل خير لما تقدموه في الإذاعة الطيبة.
3: الله يعافيك، أهلا وسهلا.
4: أنا ما أحب أطول، لكن في أشياء في المجالس ما يختلف عليها اثنين، أشياء عامة ومعروفة ما نبغى نتطرق لها.
3: أيوة، أعطينا كذا المخصوص.
4: أيوة، يعني في أشياء عامة، لكن أنا بتكلم من ناحية

0: شيء نقطتين. أول شيء الجوال الآن في الزمن هذا صعب إنك أنت تسيطر وتقول خلاص الجوال صار شيء يعني مفروض علينا في الحياة.
1: طيب.
0: فما نناقش النقطة هذه، يعني اللي بيستخدم جوال ويستخدم جوال. ولكن الشيء المزعج إنك أنت لما تشوف شخص ماسك جواله وبيتابع مثلا مقاطع أو أخبار أو مقتطفات مباريات أيا كان، يرفع يكون الصوت مرفوع. طيب. ايوه احنا طيب انت احنا ما نبغى نسمع انت ايش قاعد تسمع، يعني ساعات انك انت تكون عند ناس اصحاب لك انت تمون عليهم. ممكن الشخص يتمون عليه انت تقول له يا اخي حط سبيكر، عفوا قفل السبيكر، والله حط لك سماعه هيدفون على كيفك. ايوه لكن المشكله لما يكون في ناس انت ما تمون عليهم. صح. يعني المفروض يكون هو من نفسه
1: احراج،
0: يعني حر، يعني زي لما مثلا تكون في مطعم او في مكان عام او في مجلس يكون واحد مشغل لك الصوت على الشيء ويزعج الآخرين. هذه نقطة.
1: أو حتى ممكن يتكلم بالجوال بصوت عالي مكالمة،
0: أو يتكلم. شوف من ناحية المكالمة أنا أيدك 100%، ولكن المكالمة ممكن أنت تطول تقول يلا دقيقتين وبيقفل. ولكن بعض الناس لما يمسك جواله في نص ساعة بالساعة إلى ربع 40 دقيقة، والله العظيم يعني يقلب السنابات ويقلب مقاطع التيك توك والصوت مرفوع، يعني
1: شيء مزعج جدا، مستفز. أي والله
0: صحيح هذا أنا شيء مرة، حتى والله أنا أحيانا أترك المجلس بسبب هذا أوقات. أنا النقطة الثانية اللي هي الرائحة الطيبة. يعني في ناس الله يهديهم يكون مثلا خارج من عمله أو جاي من مكان وزي كذا، الأجواء الآن حارة، يعني يجيك بيد المجلس براحته، يعني هذه حتى ما هي من خلق الإيمان.
1: صدقت. أي أيوة والله.
0: هذه النقطتين أنا اللي بالأمانة حبيت أني أشارك فيها من أداب المجلس.
1: شكرا لك على مشاركتك والله، ووصلت نقاط أو نقطتين جدا مهمة، وقد يعني يستحل بعض منا حقيقة أن يذكرها، يعني خصوصا زي ما تفضلت لشخص غير معروف له وليس بينه وبينه تلك الصيغة القوية. وطي الصوت يا أخي، خل الناس قاعد تتكلم، يعني صعبة تقولها مثلا لشخص يعني لا تعرفه. أو موضوع الرائحة، يعني كيف ممكن توصل صعبة ها؟ طيب شكرا لك يا سعيد من جدة. نذهب إلى أبها مع سعيد كذلك. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: الله يصبحك بالنور والسرور.
1: يا مرحب تفضل.
2: الله يطول عمرك يسلمك، أول شيء الله يسعد صباحكم كل خير ومسرات.
1: آمين أجمعين وإياك.
2: الله يسلمك، أول شيء أشكركم على اختيار الموضوع هذا، والله يجزاكم عنا خير الجزاء يا رب.
1: جزاك الله خير.
2: أنا عندي نقطة بس أتكلم عنها وما إن شاء الله أني ما بطول عليكم، اللي هو الإنصات أثناء الحديث أو أثناء إذا كان موضوع مهم أو موضوع أثناء وقت المجالس.
1: أيوة.
2: أن الواحد ينصت وأنه ينظر إلى المستمع، وأنه ما يكون أنه في أداة تشتت معه كالجوال، أنه يطلع جواله أو أنه يراسل أحد في وقت الحديث. هذا يقل من أهمية المتكلم، وأنه يحس بعدم تجاوب مع الآخرين.
1: أيوة.
2: طيب. الأهم من الواحد أنه يكون منصت ويكون منتبه للمتكلم، هذا والله إنه من أشوفنا من الأشياء المهمة
1: جدا جدا جدا يا سعيد. لكن خلنا أسألك، هذا المتكلم الذي يتحدث الآن ويتكلم في المجلس والجميع ينصت له، مو ممكن يقع في خطأ أنه يأخذ ويستأثر بالحديث، يمسك خط يعني ما يخلي الأحد مجال أنه يتكلم؟ ممكن هذا الشيء يصير؟
2: صدقت، لكن الواحد يكون يعني يكتنس الفرصة يسأل بعض الأسئلة.
1: يعني يعرف متى يقاطع.
2: أي نعم، حيث أن هذاك المتكلم يعرف أنه خلاص أنه أنت وقته.
1: حلو التكتيك هذا، جميل جدا. الله يعطيك العافية سعيد من أبها البهية، وحديثك البهي الجميل ما قصرت، شكرا جزيلا لك. يا سلام. وعطونا من المشاركات، من الأفكار، من التكتيكات اللي جربتوها وتكون نافعة لمواجهة بعض الأمور التي يعني غير جيدة تكون في مجالسنا، وإلى التغطية التالية.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية.
1: أيها الكرام، اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية المسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم بدول البلقان بمشاركة 200 متسابق ومتسابقة من 29 دولة، تأكيدا على جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته. انضم معنا في هذه اللحظات

0: الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي للوزارة. حياكم الله أستاذ عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخويا.
0: يا مرحب يا مرحب. مسابقة جديدة واختتام بديع بإذن الله لها مع أكثر أو مع 200 متسابق، لو تحدثنا عن أبرز مخرجات هالمسابقة.
1: أولا أرحب بك وأرحب بجميع مستمعي إذاعة القرآن الكريم وأسأل الله العلي القدير لنا ولكم التوفيق والسداد. مسابقة القرآن الكريم في مقدونيا الشمالية، وهي المسابقة الرابعة التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في دول البلقان. انطلقت هذه المسابقة قبل 4 سنوات في البوسنة والهرسك، ثم في ألبانيا، ثم في كوسوفو، وفي هذا العام كانت النسخة الرابعة من هذه المسابقة في مقدونيا الشمالية، وحظيت حقيقة بمشاركة أكثر من 200 متسابق ومتسابقة من دول البلقان وأيضا من عدد من الدول الأوروبية. تنافسوا على حفظ كتاب الله عز وجل في 5 فروع من فروع المسابقة، وحقيقة يعني حققت هذه المسابقة يعني أصداء كبيرة وأيضا إشادة واسعة في دول البلقان وأيضا عدد من الدول الأوروبية الذين أشادوا بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في غرس قيم القرآن لدى الناشئة وربطهم بكتاب الله عز وجل من خلال إقامة هذا المحفل القرآني الكبير الذي رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوشاد لهذه المسابقة أكثر من 2 مليون ريال ما بين جوائز وأيضا جميع التجهيزات التي جهزتها لهذه المسابقة في إطار الجهد الكبير الذي تبذل الوزارة بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ لتحفيز أبناء المسلمين وربطهم بكتاب الله عز وجل، وأيضا غرس قيم ومعاني الوسطية والاعتدال الذي تسعى الوزارة حقيقة جاهدة إلى ترسيخها من خلال المناشط المختلفة التي تقوم بها الوزارة في مختلف دول العالم. شهدت المسابقات ولله الحمد إقبال كبير سواء في دول البلقان أو في قارة أفريقيا وعدد من قارات العالم بدعم من وزارة الشؤون الإسلامية. نعم. وعمل متصل يجسد الرسالة السامية التي تطلع بها المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله عز وجل والعناية به وتحفيز أبناء المسلمين على حفظه وتلاوته وأيضا العمل بما جاء به من ترسيخ للقيم الإسلامية النبيلة لدى الناشئة وربطهم بكتاب الله عز وجل. ولله الحمد يعني حظيت هذه المسابقات بإشادة واسعة من القيادات الدينية. شهدت المسابقة في مقدونيا الشمالية في حفلها الختامي الذي أقيم قبل يومين مشاركة مختلف القيادات الدينية في دول البلقان، رؤساء المشيخات الإسلامية والمفتين الذين حضروا اختتام هذه المسابقة الكبرى، وأيضا بحضور رسمي من الحكومة المقدونية أشادوا حقيقة بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله عز وجل وأيضا تعزيز الهوية الإسلامية لدى المسلمين في دول الأقليات، ومنها دولة مقدونيا الذي يمثلون المسلمين فيها 30% من عدد السكان الأصلي. وحقيقة يعني كانت النتائج وأيضا التنافس في هذه في أفرع المسابقة كانت مميزة وتعكس حرص المسلمين على خوض غمار هذه المسابقة التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوشاد بإشراف دقيق ومتابعة متصلة من معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي حقيقة تم تكريمه في ختام هذه المسابقة من الاتحاد الإسلامي المقدوني الذين اختاروا معالي وزير الشؤون الإسلامية لأول جائزة لشخصية إسلامية عالمية، وهي جائزة خدمة القرآن الكريم ونشر التسامح ونبذ الكراهية لعام 2026 من الاتحاد الإسلامي المقدوني، وهو حقيقة يضاف إلى التكريمات التي حظي بها معالي الوزير خلال مسيرتي في هذه الوزارة، وأيضا دعمه المتواصل للمحافل القرآنية التي تحقق رسالة المملكة وأيضا تواكب توجيهات القيادة الرشيدة التي تبذل الغالي والنفيس في كل ما يخدم كتاب الله عز وجل ويحفز أبناء المسلمين على حفظه وتلاوته والعمل به. نعم.
0: إذا ذكرت المسابقات القرآنية ويعني دوراتها المتكررة، أنتم في الرابعة ما شاء الله، دائما يتبادر إلى الذهن المملكة العربية السعودية وجهودها الكبيرة في خدمة كتاب الله عز وجل، فهنيئا حقيقة لهذا البلد المعطاء.

0: جزا الله خيرا ولاة أمرنا والقائمين على هالمسابقات الطيبة. كلمة أخيرة تحب أن تختم بها أستاذ عبد الله؟
1: أحب أن أختم أولا الشكر لله عز وجل، ثم لقيادتنا الرشيدة التي تؤكد دائما أن رسالة المملكة العربية السعودية هي خدمة القرآن الكريم، وتتجاوز هذه الخدمة حدود المملكة العربية السعودية لتصل إلى مختلف المجتمعات الإسلامية، بما يعكس الدور الريادي للمملكة في نشر القرآن الكريم وتعزيز قيمه ومبادئه. نسأل الله أن يجعل ما قدم ويقدم في موازين حسنات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين الذين يمدان يد الخير لكل المسلمين في مختلف دول العالم، وهو ما لمسناه أنا حقيقة خلال تواجدي في مقدونيا الشمالية ومشاعر المسلمين هناك، جميعهم يلهجون بصادق الدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية، بأن يحفظ الله قيادة المملكة العربية السعودية بما تقدم للإسلام والمسلمين من خير، ومن أيضا جهود كبيرة لتلمس احتياجاتهم وأيضا تعزيز الهوية الإسلامية لديهم، وتلمس حقيقة ما يتطلعون إليه من الخدمات المختلفة سواء في إقامة هذه المسابقات أو إقامة الدورات العلمية المتنوعة التي تعزز الهوية الإسلامية وأيضا ترسخ قيم الوسطية والاعتدال. نسأل أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وأن يجزي هذه الدولة المباركة التي تنشر الخير للعالم أجمع وتقوم بهذه الرسالة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي نهض بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد في مختلف المحافل التي ترسخ رسالة المملكة العربية السعودية في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وأيضا الشكر لكم في إذاعة القرآن الكريم على مواكبتكم لهذه الأحداث وتغطيتها وإبرازها بما يعكس الرسالة الإعلامية المتميزة التي تطلع بها إذاعة القرآن الكريم في نشر الخير، وأيضا إبراز ما تقوم به هذه الدولة المباركة من عمل متواصل وجهد كبير لخدمة الإسلام والمسلمين.
0: وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا على إيصال الصورة ونقل الأحداث وما شاء الله تبارك الله الجهود الطيبة. شكرا جزيلا لكم سيد عبد الله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
1: شكرا لك.
0: في أمان.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله.
1: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا.
3: كان ذلكم القارئ مرزوق الأحمد، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا كرام في الخمس دقائق الأخيرة، إن كان ثمة اتصال يعطينا كذا لمحة وجانب مختلف في موضوع آداب المجالس، فحياكم على 011

0: 05299. طيب، من المشاركات التي وصلت وأقرأ هنا على الواتساب، أكثر ما يفسد المجالس هو عدم احترام إيش يا أخان الكريم، عدم احترام الآخرين. شكرا لك يا حمود اليماني. من المشاركات كذلك تقول أو يقول بل تقول بعد عليكم السلام، أين ذهبت؟ عن نفسي لا أحب مجالس من في عمري أو أصغر مني. تقول أنه هناك بعض المجالس فيها اكتساب طاقات سلبية بعدها مباشرة. عد والله لابد أن نتنبه، ترى الشخصيات التي دائما تتحدث عن السلبيات، اتقوا الله في المسلمين اللي معاكم في المجلس، يعني مرة واحدة في الشهر فضت مي مشكلة، لكن كل اجتماع وكل جمع تبدأ تخبط يمين ويسار وتذم وتستاء وتتذمر وتتشكى، يعني الحياة سوداء يا عزيزي في مجلسك، فيعني ننتبه قليلا لهذا الموضوع. من المشاركات على منصة إكس من الأخت رقية مكاوي، المجالس أمانات يجب أن تتوفر فيها شروط المجالس الأمانة، الإكثار من ذكر الله، تجنب الغيبة والكذب والتجسس وكل العادات السيئة، وتجنب سرعة الغضب والسخرية بالآخرين وكثرة الظن في الجلساء. بارك الله فيكم. شكرا للمكاوية رقية، بارك الله في جميع من شارك. حقيقة أنا قاعد أتجاوز بعض المشاركات المكررة. محمد المواشي يذكر الغيبة والنميمة وأكثر ما يفسد المجالس، وكثرة العتاب والتذكير بالمواقف والأحداث المحزنة أو المسيئة التي قد نسيت أحيانا، أو الاستئثار بالحديث وتهميش البقية. شكرا لك محمد المواش وكل من شارك معنا حقيقة وأرسل، بارك الله فيكم. يمكن لم يتسع الوقت لكي نقرأ المزيد، وما شاء الله وفوا وكفوا حقيقة من اتصل بنا وشارك ومن أرسل، وكان هناك وقت لقراءة مشاركته. دائما نتحدث وننظر، والتنظير والحديث جميل يا جماعة، لكن الالتفات للنفس ومحاسبتها من الأهمية بمكان. نراجع أنفسنا، آخر مجلس جلسنا فيه ما الذي قلناه، ما الذي أحدثنا من أثر في هذا المجلس، قد أثرنا على أشخاص بشكل سلبي، ننتبه إلى نبرة الحديث، طريقة الكلام، لغة الجسد، مثل ما ذكر أخونا سعيد بن أبها موضوع الأمور التي لا تقال إنما ترى تشم تسمع من الإنسان. يجب أن يهتم حقيقة الإنسان إلى أو المسلم والمسلمة إلى هذا أو إلى هذه الأداب. شكرا لكم يا كرام، انتهى مجلس اليوم في برنامجكم الصباح المباشر بك أصبحنا، ونلتقي بكم بحول الله في حلقة الغد عند 7 تماما، يبتدئ المشوار الجديد، نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
3: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
3: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: قال الله تعالى:

0: بها عشرا، رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة آل عمران.
1: وتعيها أذن واعية.
2: نعاني اليوم من إشكالية كبيرة، وهي أن بعض الناس لا يعرف الجواب الصحيح لهذا السؤال: كيف نفهم آيات القرآن وحديث السنة؟ والسبب في ذلك أننا نعيش في خضم فوضوية معرفية، والأدلة الشرعية أضحت في كثير من الأحوال حما مباحة يعبث فيه من شاء فيفسر برأيه ويقرر بهواه، بل قد لا تجد جرأة في الكلام على الشؤون الاقتصادية أو الفلكية أو الصحية كما تجدها عند الكلام على القضايا الشرعية ومعاني الكتاب والسنة ودونك وسائل التواصل. وعلاوة على هذا، ينبغي أن نعي أن أعداء الشريعة يريدون اليوم الإجهاز عليها من خلال العبث بوصول وقواعد فهم أدلتها، يريدون هدمها من الداخل، وذلك بجعل أدلتها هلامية فضفاضة أو نسبية في دلالتها، أو أنهم يحصرون حاكميتها في وقت التنزيل فتحيد ويتلاشى تأثيرها في أوساط المسلمين، ولا تعد أن تكون تراثا شعبيا نفخر به كما يفخر بالتراثيات، دون أن تكون حاكمة على حياتنا ومؤطرة لمواقفنا. إذن لابد من تأصيل أن لفهم أدلة الشريعة قواعد منضبطة وضوابط محكمة لا يصح بحال إهمالها، لابد أن نحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هل نحن بحاجة إلى ضوابط لفهم الدين؟ يقول بعض الناس: الدين واضح بحيث يفهمه جميع الناس، وليس لأحد أن يحتكر تفسير الدين، وليس ديننا دين كهنوت. هذا الكلام مجمل. أدلة الوحي ليست على درجة واحدة، فمنها ما يفهمه كل أحد كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها ما يختص بفهمه العلماء. نعم، لا يوجد في شريعتنا كهنوت ولا بطارقة ولا رجال دين بالمفهوم الكنسي، لكن هناك علماء، هناك أهل ذكر، هناك من يحسن الاستنباط من الأدلة. وإلا فما فائدة قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، أو قوله: والراسخون في العلم، أو قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. إذن الجملة السابقة فيها اشتباه، بل ربما كان فيها مغالطة، فينبغي التنبه لها. إذن ثمة مقامات في فهم

0: أدلة، هي مقامات اجتهادية تحتاج إلى علم وملكة تكتسب بعد أن تتأسس في النفس قواعد فهم أدلة الكتاب والسنة في ضوء منهج السلف الصالح، وإلا فإن الجاهل سيخبط في فهم الأدلة خبط عشواء وسيأتي بالمضحكات المبكيات، والله تعالى أعلم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: الوجيز في التفسير،
1: الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد، برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم الشيخ صالح، ونستأذنكم في أخذ هذه الأسئلة التي وردت إلينا من المستمعين الكرام. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هي مقاصد سورة المطففين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه السورة سورة المطففين، ذكر الله فيها الذين يتندرون من أهل الخير وأهل العلم ويستهزئون بهم في أول السورة وفي آخرها. قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا في المكاييل والموازين الحسية المحسوسة، وكذلك الذين يطففون في قدر أهل الخير تنقصونهم، فهو من التطفيف أيضا في حقه. ثم أعاد في آخر السورة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وهذا شأن هؤلاء دائما وأبدا، أنهم يسخرون من أهل الخير ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن أهل العلم ومن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. توعدهم الله بالويل، وفي آخر السورة وصفهم بالإجرام: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم بعض من باب السخرية، مثل الهمز واللمز

قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة. الذين يلمزون الناس ويهمزون يتهامزون فيما بينهم ويشيرون إليهم إذا مروا بهم يضحكون منهم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا

0: إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. في يوم القيامة الأخيار يرفعهم الله في الفردوس وينظرون إلى هؤلاء الأعداء في جهنم. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون من الكفار الذين سخروا منهم في الدنيا، فالذين آمنوا من الذين أجرموا يضحكون، وإذا رأوهم في الدركات وفي جهنم فإنهم يسرون بذلك ويتشفون منهم، ينظرون إليهم وتقر أعينهم بأن الله قد انتصف لهم من أعدائهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: ما هي نصيحتكم للآباء والأمهات في تربيتهم لأبنائهم للمحافظة على الصلاة؟
0: الواجب على الوالدين الأب والأم أن يتعاونا على تربية الأولاد على البر والتقوى والأمر بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، فإذا قاربوا البلوغ فإنه يتأكد هذا الأمر، ولا يقتصر على الأمر بل يضرب من يتثاقل منهم عن الصلاة، عن صلاة الفجر وعن الصلوات عموما يضرب. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. اضربوهم عليها يعني على تركها، تساهل فيها تأديبا لهم. فواجب على الوالدين أن يربي أولادهما على البر والتقوى والطاعة، وأمر أهلك بالصلاة اصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهم أمانة في عنق الوالدين، لا سيما البنات، تربية البنات في حق الأم، فإن الأم أدرى بخصائص البنات ولباسهن، هي مسؤولة عنهن أكثر، والوالد كذلك عن الأولاد الذكور وعن البنات، فيتعاون الاثنان على التربية على البر والتقوى وعلى الدين. ولهذا يقول جل وعلا للولد، يوصي الولد أن يحسن إليهما عند الكبر، ويقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، دل على أنهما يربيانه ولا يهملانه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف نتعامل مع الذين يشوشون على دعوة محمد بن عبد الوهاب وينتقدونها مع أنها صحيحة وسليمة العقيدة وأساسها التوحيد؟
0: يا أخي، شوشوا على دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شوشوا على دعوة، فكيف بدعوة المصلحين من بعده كالشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لكن لا يلتفت إلى تشويشهم، والدعوة ماضية ولله الحمد ومستقرة، تأخذ طريقها إلى من يقبلها ويعمل بها، لأنها دعوة حق ثابتة ولله الحمد. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فلا يضرها من شوش عليها ولا من قال بضدها، لا يضرها ذلك، لأنها دعوة حق، دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل أيضا بعث بسؤاله يقول: هل طلب العلم الشرعي واجب على كل مسلم، أم أنه يكفي أن يتعلمه البعض؟ بارك الله فيكم.
0: طلب العلم على قسمين: قسم لا بد منه لكل مسلم، فرض عين، وهو ما يعرف به المسلم دينه من عقيدته، صلاته وحجه وصيامه، ويعرف أركان الإسلام 5 وما يجب لها، يعمل بذلك، هذا فرض عين على كل مسلم ما يستقيم به الدين. والنوع الثاني فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من طلبة العلم سقط الإثم عن الباقين، وهو تعلم أحكام المعاملات

0: وأحكام المواريث وأحكام الجنايات من كل ما يحتاجه المسلمون، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي وبقي في حق الباقين سنة، وإذا تركه الكل أثم. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أريد أن أبدأ في طلب العلم الشرعي ولكن لا أعرف كيف أبدأ، فما هي نصيحتكم لنا بارك الله فيكم؟
0: إن كان طالب العلم بالدراسة النظامية فإنه يقرأ المقررات، الكتب المقررة يقرأها ويفهمها على المدرس، وإن كان في غير الدراسة النظامية يقرأ على أحد المشايخ، فإن الشيخ الذي يقرأ عليه هو الذي يختار له الكتاب المناسب. وأما أنه يقرأ الكتب مطلقا بدون رجوع إلى العلماء فهذا خطر، قد يقرأ كتابا فيه دس أو فيه شر، وقد يقرأ كتابا جيدا لكن لا يفهمه، يفهمه فهما خاطئا، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم في كلا الحالتين، دراسة نظامية أو في الدراسة المطلقة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: ما هو فضل سورة البقرة؟
0: سورة البقرة سورة عظيمة، وهي سنام القرآن كما في الحديث، وهي أطول سورة في القرآن الكريم لأنها تبلغ حوالي جزوين ونصف الجزء، وهي أطول سورة في القرآن العظيم، وهي لا تطيقها البطلة أي الشياطين، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفيها آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، آخرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا يكلف الله نفسا، الآيتان في قراءتهما في الصباح والمساء مع الورد فضيلة. نعم.
1: شيخ صالح أحسن الله إليكم، هذا مستمع يقول في سؤاله: ما الحكمة من انتقاض الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ وهل لحمها فقط هو الذي ينقض الوضوء؟
0: الحكمة الله أعلم بها، لكننا نمتثل الأمر وإن لم نعرف الحكمة. قد جاء الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل الحديث الصحيح، فيلزمنا الوضوء من لحوم الإبل عند الصلاة، وإذا أكله وهو على وضوء انتقض وضوءه، يلزمه الوضوء. واللحم في اللغة يطلق على ما عدا لحم الجوف من المصارين والكبد، لأنك لو وكلت من يشتري لك لحما شرى لك من الكبد أو من الأمعاء لم ينفذ الوكالة. اللحم إذا أطلق يشمل اللحم المعروف. ومن العلماء من يرى أن نقض الوضوء يشمل كل ما أكل من الإبل، حتى ما كان من أمعائها وكبدها، إذا توضأ من هذه الأشياء احتياطا، يعني من الكبد ومن الأمعاء إذا توضأ من باب الاحتياط فحسن، أما الأضلان والمعز فليس عنها وضوء، لأنه لما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال: لا، لحوم الغنم ليس عنها وضوء. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. مستمع يسأل شيخ صالح فيقول: هل التشاؤم بالأيام والأشهر محرم؟ فأنا أعرف من يتشاؤم من شهر صفر.
0: التشاؤم لا يجوز لا بشهر صفر ولا بغيره، لأنه من الطيرة، وسوء الظن بالله عز وجل، ولأن التشاؤم بالأشياء اعتقاد أنها تضر من دون الله عز وجل، وهي مخلوقات من مخلوقات الله، فهذا يخل بالعقيدة، عقيدة التوحيد. ومن وجد في نفسه شيئا من الطيرة والتشاؤم توكل على الله ويقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ويثب الله عنه ذلك.

0: ذلك بإذن الله. وأما التفاؤل فهو مطلوب، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفال، التفاؤل بالأماكن وبالأشخاص وبالكلمات أمر طيب، لأنه حسن ظن بالله عز وجل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمعة تقول في سؤالها: اعتمرت مع زوجي وكنت ألبس النقاب في الطواف، وقد علمت بعدها بمدة أن هذا لا يجوز. تقول هذه الأخت: ماذا يجب علي الآن فعله؟
0: إذا كانت تجهل هذا الشيء ولم يبين لها فعمرتها صحيحة وليس عليها شيء، لأنها معذورة بالجهل. أما إذا كانت قد بين لها أو كانت عالمة بأنه لا يجوز للمحرمة لبس البرقع والنقاب، تعلم النهي في هذا ولبسته، فعليها الفدية، عمرتها صحيحة لكن يكون عليها الفدية، تخير فيها بين إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. سائل يقول: ما حكم السفر إلى المدينة بنية زيارة قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
0: هذا بدعة، بدعة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا يسافر لأجل القربة في مكان، لأجل الطاعة والعبادة في مكان مخصص، إلا في المساجد 3: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والسفر إلى القبور ليس من السفر إلى المساجد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا فيه غلو بالقبر، ويخشى أن يتعلق قلبه بالقبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لأنه إذا سافر إليه فإنه يتعلق قلبه به ويتبرك به ويسأله الحاجات وغير ذلك. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى الحروف المقطعة في القرآن الكريم مثل ألف لام ميم؟
0: قوله تعالى ألف لام ميم هذا من الحروف المقطعة التي لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول أن هذا إشارة إلى الإعجاز، لأن هذا القرآن مركب من هذه الحروف وأمثالها، هذا من الإعجاز، فهو مركب من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها، لكنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن أو بآية منه أو بسورة منه، هذا إشارة إلى الإعجاز. ولهذا يأتي بعد كل مقطع من هذه الحروف في أول السورة ذكر للكتاب: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء ذلك الكتاب، يأتي ذكر للكتاب، مما يدل على أن هذه الحروف إشارة إلى الإعجاز. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. سائل يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون؟
0: تفسير هذه الآية الكريمة واضح من ألفاظها: يوم تأتي، يعني يوم القيامة، كل نفس تجادل عن نفسها، لا تجادل عن غيرها، تدافع عن نفسها ولا تدافع عن غيرها، كل مشغول بنفسه، كل يقول نفسي نفسي، وتوفى كل نفس ما عملت. الله جل وعلا يجازي كل نفس بما عملت من خير أو شر ويوفي ذلك، فلا ينقص منه شيئا من عملها. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب

0: باب فضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد اللحدان من سورة الملك.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
1: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله.

تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله.

0: وسلم قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع، يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب

قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور.

يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي

وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن

لا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من

أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله

ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنا

وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم،

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس التفسير،
5: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن
6: فإنه يأتي

0: يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. شرح كتاب التوحيد إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصغير، تنفيذ
2: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبقي ما يتعلق بمناسبتها للباب وما اشتملت عليه من الفوائد والمسائل. أما مناسبة هذه الآية للباب فهذه الآية تفسير للآية قبلها، وهي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية التي قبلها فيها بيان معنى العبادة والحكمة من إيجاد الخلق، وأنها لأجل العبادة التي أرسل الله تعالى الرسل لأجلها. فهذه الآية الكريمة دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والتحذير منه. ومن فوائدها أن أصل دعوة الرسل كلهم وأساسها هو التوحيد. ومن فوائدها أن دين الأنبياء واحد وإن اختلفت شرائعهم، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي هذا المعنى قال ابن القيم رحمه الله: فالرسل متفقون قطعا في أصول الدين دون شرائع الإيمان، كل له شرع ومنهاج، وذا في الأمر للتوحيد فافهم ذاني. فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على جميع الأمم بما بعثه الله تعالى من الرسل بالأمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك. ومن فوائدها بيان عظم شأن التوحيد وأنه واجب على جميع الأمم. ثم قال المؤلف الإمام المجدد رحمه الله: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قوله قضى أي أمر ووصى وألزم، والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني، وذلك لأن قضاء الله تعالى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قضاء

كوني قدري بمعنى الإرادة الكونية، وهذا لا بد من وقوعه ويكون فيما يحبه الله وما لا يحبه لحكمة أرادها الله. قال الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. فالقضاء هنا قضاء كوني.

0: الأرض ولا يحبه. والقسم الثاني قضاء شرعي ديني بمعنى الإرادة الشرعية، وهذا لا يلزم وقوعه ولا يكون إلا فيما يحبه الله تعالى. ومنه قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمعنى قضى أي شرع، ووصى أي حكم به شرعا. فمن الناس من امتثل وعبد الله، ومنهم من لم يمتثل. وهناك قسم ثالث وهو القضاء الجزائي، وهذا يكون يوم القيامة كقوله عز وجل: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. وقوله ألا تعبدوا أن هنا يحتمل أن تكون مصدرية فلا نافية، والفعل منصوب بحذف النون، ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، ولا ناهية والفعل بعدها مجزوم بحذف النون. وقوله إلا إياه، إلا هنا استثناء مفرغ، وإياه ضمير نصب منفصل واجب الانفصال، لأن الضمير المتصل ما لا يصح الابتداء به، أي لا يصح وقوعه في أول الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار، لكن قد يلي إلا في غير الاختيار. ومنه قول الشاعر: وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. فقوله إلاك أي إلا إياك. قال ابن مالك رحمه الله: وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وقوله ألا تعبدوا هذا معنى لا إله، وقوله إلا إياه هذا معنى إلا الله، فهي تدل على إخلاص العبادة لله تعالى. والعبادة هي التذلل للمعبود حبا وتعظيما. ثم قال عز وجل: وبالوالدين إحسانا. إحسانا منصوب على المصدرية وفعله محذوف، ويقدر من جنسه ولفظه، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وإحسانا نكرة يعم جميع أنواع الإحسان، والإحسان هو المبالغة في تحسين العمل وتزيينه حتى يبلغ الغاية والكمال. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذه الآية وما اشتملت عليه من المعاني والفوائد والأحكام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأعمال والأقوال، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد. إعداد وتقديم: الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير. تنفيذ:
4: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة العنكبوت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: ألف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة العنكبوت.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: الله جل جلاله، ماذا يعني إيمانك باسم الله سبحانه؟ فيه إثبات ما يتضمن اسم الله من صفات الألوهية التي تجمع صفات الكمال وأوصاف الرحمة والبر والكرم والإحسان، فاستحق بهذه الصفات أن يؤله، فهو المألوه لانفراده بالحياة التامة والقيومية المطلقة، وهو المألوه لانفراده بالربوبية خلقا ورزقا وملكا وتدبيرا، وهو المألوه لانفراده بالغنى المطلق، وهو الإله الذي يعبده من في السماوات ومن في الأرض طوعا أو كرها، ويتوجه له بالتضرع والاستغاثة في النوائب والشدائد البر والفاجر، وتأبى القلوب والأرواح السكون إلا إليه. إيمانك باسم الله يقتضي منك تحقيق العبودية التامة له سبحانه، حين تعلم بأن اسم الله يعني أول ما يعنيه أنه المعبود المألوه، فكل خلقه خاضعون لأمره الكوني القدري، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، وهذه هي العبودية العامة. وأما عبوديته الخاصة التي بها شرفك وفلاحك وسعادتك، فهي عبودية الطاعة والمحبة وفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهي التي بها تعبد أهل الإيمان لربهم، وتتفاوت مراتبهم بناء عليها. فإذا علمت هذا سعيت ماشيا وراكبا لا تألو جهدا لتسابق في ميدان العبودية لله، التي كلما ازددت تحقيقا لها ازددت كمالا وعلوا. اللهم من علينا بكمال العبودية لك، واجعلنا من عبادك المخلصين وأوليائك المقربين. وأوليائك المقربين.
3: تسابيح. سبحان المتعالي عن الأنداد، المقدس عن الصاحبة والأولاد، المنزه عن المثيل والأنداد، رافع السبع الشداد، العالم بالسر ومكنون الفؤاد. سبحان من يستعاذ به وحده من ضيق الصدر وحلول الفقر ومس الضر وشتات الأمر وعذاب القبر. سبحان من يسأل وحده دوام العافية والستر. سبحان من وجهه أكرم الوجوه وجاهه أعظم الجاه وعطيته أفضل العطايا وأهناها، عطاؤه عطاء وإمساكه عطاء، يعطي الكثير على القليل ولا يخيب من أمل. سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفحة والغفران.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الاف ام بريدة 93.2، ضرية مسكة

0: 90 قباح 90.5 الرس 99.4 على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل

الظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم

كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. وَإِذَا

يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة

وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.

لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون

وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده

وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة الإسراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: يحيى الأركاني
0: من سورة الإسراء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة:

إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قوله نضر الله أي خصه بالسرور والبهجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي. قوله من خير يسمعه أي من علم يسمعه، وحتى يكون منتهاه الجنة أي للتدرج في استماع الخير والعمل به إلى أن يوصله الجنة ويبلغه إليها. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. قوله عرف الجنة أي ريحها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سورة الحج.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة المائدة.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

حي على الفلاح.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة يوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن

وهو أرحم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة يوسف.
2: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبسم الله الرحمن الرحيم. ولي العهد يؤكد للرئيس الأمريكي هاتفيا ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد. الشؤون الإسلامية تقيم الدورة العلمية التأصيلية الأولى لعام 1448 للهجرة في جمهورية بنغلاديش. انتهاء مهلة إلغاء القبول الجامعي اليوم، والفرص المتبقية تستمر حتى نهاية أغسطس. جدة تحتضن اليوم النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي. السجل العقاري يبدأ تسجيل أكثر من 167 ألف قطعة عقارية في 5 مناطق. انطلاق جولة الامتياز التجاري بالباحة غدا لتعزيز ريادة الأعمال. سفير المملكة يلتقي طلاب المعهد السعودي الياباني للسيارات. أكثر من 17,000 حالة تملك عقاري لمواطني الخليج في دول المجلس بنمو 162%. انتشال 112 جثمانا من تحت الأنقاض في غزة، بينهم نساء وأطفال. أخيرا ترامب يعلق ضربات ضد إيران شريطة التوصل سريعا إلى الاتفاق. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا يا
2: شيخ. برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
6: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
6: تتآلف القلوب

0: تسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
1: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
0: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير ومسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام، نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا عند الآية العاشرة من سورة الروم، وكان أيضا حقيقة قبلها هذه الآية الكريمة: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. نستمع وإياكم أحبتي في الله لهاتين الآيتين الكريمتين وما بعدها من آيات بينات بهذا الصوت المحبر الندي، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال مجلسنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فحياكم الله شيخنا الكريم.
1: وأنا أحييكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: شيخنا الكريم، ونحن نتلو هذه الآية الكريمة العظيمة حقيقة استوقفتنا، يعني ثم كان عاقبة الذين أساءوا والسوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، ما يتعلق شيخنا بعدم الاغترار بما عليه أكثر الناس فأكثرهم على ضلال. في بعض الأحيان إذا نصحت أحد الأشخاص قال لك والله رأيت الناس يفعلون ذلك، وكأن الناس يعني هم الذين يقررون مشروعية هذا الأمر من عدمه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. كان الحديث فيما سبق من الآيات حول توجيه الله سبحانه وتعالى للسير في الأرض، وأن الكفار لم يسيروا في الأرض ولم يعتبروا بما خلق الله جل وعلا، ولم يعتبروا بما كان لهذه الأمم، ثم بين جزاءه سبحانه وتعالى العادل في أن عاقبة الإساءة السوء. قال جل وعلا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فلما لم يعتبروا وأساءوا العمل في عبادة الله جل وعلا وأشركوا معه غيره، ولم يعتبروا بمظاهر هذا الكون، جازاهم الله سبحانه وتعالى في السوء، وهي العقوبة الغليظة التي تسوء صاحبها. وقيل السوء تأنيث الأسوأ، أي أسوأ العقوبات. وقيل السوء اسم لجهنم، كما أن الحسنى اسم للجنة. لماذا هذه السوء؟ قال: أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فكان عاقبتهم السوء، لأنهم كذبوا بآيات الله جل وعلا وكانوا بها يستهزئون. هذا يدلنا على أننا نأخذ أمر الله جل وعلا وتوجيهاته وما حثنا عليه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم بالجد والاجتهاد، وفيها سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. ولا يعني هذا أننا لما نخلص للدنيا سنكون سعداء في هذه الدنيا، بل كلما أعطيت نفسك للدنيا وأهملت الآخرة زادك هذا الحرص سوءا في دنياك وفي أخراك، والعياذ بالله جل وعلا. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. الله عز وجل أيضا يقول في كتابه الكريم: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. لو تكلمنا أحسن الله عليكم ونحن نقرأ هذه الآيات البينة حول ما يتعلق بتقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة وكذلك عرض مشاهد وعرصات يوم القيامة.
1: نعم، بعد هذه الآيات اللي بيّن فيها حال الكفار بعدم تفكرهم فيما خلق الله سبحانه وتعالى وبعدم تنفيذ

0: إذ هم أوامر الله، كأنه قال اعلموا أن الأمر جد وأن الأمر ليس بالسهل. فقال الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، الأمر جلل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ الخلق وابتدأ الخلق، وهذا يدل على أن العالم خلق بعد أن كان عدما، والذي أنشأه هو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ثم يعيده مرة أخرى، يعيد الخلق من بعد فنائه، يموت الإنسان ويبقى رمم يعني عظام تنتهي. قال ثم يعيده، يعيد الخلق من بعد فنائه، كما هو قادر على بدايته فهو قادر على إعادته سبحانه وتعالى. هذا الأمر يدل على أن الله جل وعلا سيعيد الناس يوم القيامة، يدل على ثبوت البعث والجزاء يوم القيامة بدليل قوله ثم إليه ترجعون. فالله سبحانه وتعالى قال يوم القيامة ترجعون إليه، فيجازي كل عامل بعمله، وهذا يدل على رجوع الخلائق كلها إلى الله جل وعلا للحساب والجزاء. هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الإنسان يجب أن يكون مستعدا لذلك اليوم. فما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه ثم يجازيهم على أعمالهم. قال جل وعلا ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. قال ابن عباس أي ييأس المجرمون ويسكتون وتنقطع حجتهم كما قال غيره. فالله جل وعلا يوم القيامة أخبر أن الكفار يتقطعون في الحجة انقطاعا يئسوا فيه من رحمة الله جل وعلا. والمبلس هو الساكت المنقطع في حجته، يعني لا يستطيع، فهو يائس من أن يهتدي إليها. ولذا تقول ناظرت فلانا فأبلس، أي انقطع وأمسك ويئس من أن يحتج. فقيام الساعة كائن لا محالة، وإذا قامت القيامة سكت المشركون وأهل الإجرام وأيسوا من رحمة الله جل وعلا، وهذا بخلاف حالهم في الدنيا، فإنهم في الدنيا يعاندون يتجبرون ويتكبرون، وهذا لا ينفعهم. نعم
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية المخيفة ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ما يتعلق أحسن الله عليكم بتقرير عقيدة أنه لا شفاعة لمشرك ولا لكافر يوم القيامة حتى لو كان من أقارب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين؟
0: من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أن جعل هناك شفاعات متعددة يوم القيامة، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى للفصل بين الخلائق، ومنها شفاعته في أن يحجب ناس عن النار بعد أن كانوا مستحقين لها، ومنها شفاعته للمؤمنين الذين عوقبوا بمعاصيهم فيشفع لهم، ومنها شفاعة بعض الأقرباء المؤمنين لأقربائهم الذين عصوا فيشفعون لهم، إلا الكفار فلا شفاعة لهم حتى الذين عبدوهم. فالآلهة التي عبدها الكفار لا تشفع لهم، ولذلك قال جل وعلا ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. أعظم من ذلك وكانوا بشركائهم كافرين، فقوله جل وعلا ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله وكفروا بهم وخانوهم وهم أحوج ما يكون إليهم. قال بعد جل وعلا وكانوا بشركائهم كافرين، أي صاروا جاحدين متبرئين يتبرؤون منها وتتبرأ منهم. فهذه المعبودات التي كانوا يعبدونها في الدنيا يرجون شفاعتها لا تنفعهم، وهم أحوج ما يكونون إليها ولا يستفيدون شيئا مهما كان هذا الإنسان، لا تنفع قرابة قريب ولا صداقة صديق ولا منصب ولا جاه ولا غير ذلك إذا كان من الكفار، فلا تنفعهم هذه الشفاعة، فلا شفاعة لمشرك ولا كافر يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يشفع لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا شفاعته والورود على حوضه عليه الصلاة والسلام ورؤيته يوم القيامة، فلم نرزق رؤيته في الدنيا واتبعناه، فنرجو

0: أن يكون ذلك خالصا لله عز وجل، فننعم بصحبته يوم القيامة نحن ووالدينا والمسلمين أجمعين.
1: نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخنا على الدعوات المباركة. شيخنا، استوقفتني هذه الكلمة في هذه الآية الكريمة، حقيقة أنها كلمة فيها مزيد من التأمل للمؤمنين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون إلى أين شيخنا الكريم صلى الله عليه؟
0: نعم، هنا يأتي التمايز يوم القيامة، يتميز أهل الجنة من النار. قال مقاتل وهو من التابعين والمفسرين: يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبدا. وقال قتادة رحمه الله: هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها، يعني إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل السافلين فذاك آخر العهد بينهما. يتفرقون ذلك اليوم حسب اختلاف أعمالهم تفرقا لا اجتماع بعده، فسالك ذات اليمين إلى الجنة وهم المؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا وجميع المسلمين منهم. وآخذ ذات الشمال إلى النار، نسأل الله السلامة، وهم الكفار. قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الروضة كما هو معلوم البستان الذي في غاية النضارة والحسن، والمراد هنا الجنة. وقولهم يحبرون أي ينعمون كما قاله مجاهد رحمه الله. وقال غيره، ذكر ذلك الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: يحبرون هو سماع الغناء في الجنة، والحبر أعم من هذا كله. وقال غيره: والحبر يحبرون كل نعمة حسنة فهي حبرة، والتحبير التحسين، والحبر العالم هو من هذا المعنى أنه متخلق بأحسن أخلاق المؤمنين، والحبر المداد إنما سمي لأنه يحسن به. هذا كله يدل على أن الجنة روضة فيها أنواع النبات والثمار والزهور، وأن هذه الجنة مملوءة بالنعيم المقيم وتمام الحبور والسرور، فالمؤمنون يسرون فيها ويتنعمون فيها بأنواع النعيم وأصناف الملذات وسماع الأصوات الحسنة وغير ذلك مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتطرب له الأسماع مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن الصنف الثاني وهم الكفار، قال جل وعلا: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وقوله سبحانه وتعالى: ولقاء الآخرة، البعث بعد الموت، فأولئك في العذاب محضرون مقيمون فيه لا يغيبون عن سماعه، كقوله: وما هم عنها بغائبين. قال بعض المفسرين: أي حال المؤمنين السماع في الجنة والشغل بغاية النعمة، وحال الكافرين العذاب الأليم وهم حاضروه أبدا غير مخفف عنهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. فسبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون، ما يتعلق بوجوب تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وبحمده.
0: بعدما بين جل وعلا آيات التفكر وبين حال المؤمنين وحال الكفار، حال المؤمنين الذين تفكروا وآمنوا بالله وعملوا بشرع الله جل وعلا، وحال الكفار الذين عاندوا، ذكر سبحانه وتعالى عظمته ووجوب تنزيهه جل وعلا، فقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تسبيح منه جل وعلا لنفسه المقدسة، وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه. حين تمسون يعني عند المساء، وهو إقبال الليل بظلامه، وحين تصبحون أي عند الصباح، وهو إسفار النهار عن ضيائه. جاء فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم.

0: شيخنا الكريم أيضا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، ما يتعلق كذلك بوجوب حمد الله عز وجل على آلائه وإنعامه وأنعامه كذلك في كل وقت وفي كل حين.
1: نعم، كما بين التسبيح جل وعلا صباحا ومساء، وهذا في حد للخلق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق في حديث أبو هريرة، فكذلك الحمد والثناء لله جل وعلا على نعم الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته جل وعلا وعلى ما أنعم على الخلق. قال وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. له الحمد في السماوات والأرض يعني المحمود على كل ما خلقه الله جل وعلا في السماوات والأرض، فكل ما في السماوات والأرض يحمد الله سبحانه وتعالى على خلقه إياه. أما في أمور الخير فظاهر، وأما في أمور الشر فإنها وإن كانت بالنسبة للإنسان شرا في ظاهره، بالنسبة لفعل الله وإيجاده لها ليست بشر، لأن الله جل وعلا ما قضاها إلا لحكمة، وحينئذ يكون محمودا عليها. ولذلك قيل فكم وكم من المحن العظيمة التي في طياتها منحا كبرى، فلله عز وجل الحمد والثناء التام والوصف بصفات الكمال على كل ما خلق في السماوات والأرض وفي جميع الأماكن والأوقات على الدوام. قال وعشيا وحين تظهرون، فالعشي هو شدة الظلام والإظهار هو قوة الضياء، بمعنى الحمد لله جل وعلا في كل وقت وفي كل حال، كما قال جل وعلا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. نعم
0: شيخ الكريم، نتأمل بهاتين الآيتين الكريمتين، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، ما يتعلق بأنها اجتمعت أوقات الصلاة في هاتين الآيتين الكريمتين، وهذا من إعجاز القرآن الكريم.
1: نعم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل سبحة في الأرض فهي في معنى الصلاة. قال نافع بن الأزرق لابن عباس هل تجدون الصلوات الخمس في القرآن؟ قال نعم، وقرأ هاتين الآيتين وقال جمعت الآية الصلوات الخمس ومواقيتها، فهذا بيان لإعجاز القرآن في هاتين الآيتين، فالصلاة فيها تسبيح وحمد لله جل وعلا في جميع أوقات الليل والنهار. نعم
0: شيخنا الكريم، أيضا هذه الآية الكريمة يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، ما يتعلق شيخنا الكريم ببيان مظاهر قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته ورحمته الموجبة لعبادته وحده سبحانه وبحمده.
1: نعم، قال جل وعلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى خلقه الأشياء وأضدادها، خلقه على كمال قدرته، فمن ذلك إخراج النبات من الحب والحب من النبات والبيض من الدجاج والدجاج من البيض والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وقال الشوكاني رحمه الله قيل ووجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها أن الإنسان عند الصباح يخرج من شبه الموت وهو النوم إلى شبه الوجود وهو اليقظة، وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم، وقوله جل وعلا ويحيي الأرض بعد موتها أي بعد قحطها وجفافها، وإحياء الأرض إخراج النبات منها كقوله جل وعلا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، وهو شبيه بإخراج الحي من الميت كقوله جل وعلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ولهذا قالها هنا

0: وكذلك تخرجون، أي ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم، يقول لهم كما أحيا الأرض بعد موتها كذلك يحييكم بعد موتكم، وكما يخرج الله النبات من الأرض كذلك يخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة. قال جل وعلا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم أنتم بشر تنتشرون، أي من آياته الظاهرة الدالة على ربوبيته ووحدانيته وعلى عظمته وكمال قدرته وعلى البعث بعد الموت، أي خلق أباكم آدم من تراب، يعني وخلقكم في ضمن خلقه، لأن الولد فرع الوالد والفرع مستمد من الأصل ومأخوذ منه، فكان مخلوقا مما خلق. ثم أنتم بشر تنتشرون، أي آدميون عقلاء ناطقون تتصرفون فيما فيه قوام معاشكم. قال ابن كثير رحمه الله فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين، ثم تصور هذا الماء فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله على شكل الإنسان، ثم كسى الله تلك العظام لحما ثم نفخ فيها الروح فإذا هو سميع بصير، ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكرة والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم
1: شيخنا الكريم، نختم بمن من هم الذين ينتفعون بآيات الله عز وجل؟
0: كما قال الله جل وعلا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ينتفع بها أهل التفكر، فهذا ترغيب وحث على هذا التفكر في آيات الله، لأن التفكر مفتاح العلم. قال بعض المفسرين لأنه إذا تفكر بالعقل السليم تبين له بذلك أنه لم يكن كذلك إلا لقوام الدنيا بوقوع التناسل فيها إلى الأجل المعلوم، وذلك إنما هو لأن الدنيا دار عمل وامتحان ولا بد بعدها من دار حساب وجزاء، وفي ذلك إثبات البعث، ويتدرج بذلك إلى إثبات الشرائع. خصهم بالذكر لأنهم هم الذين يقدرون على الاستدلال، فدل هذا على أنه يحصل بالتفكر من الطلاع على أحكام الله جل وعلا وحكمه ما لا يحصل بالغفلة. نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين بختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير.
0: والشكر موصول لكم وللإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
1: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، على أمل بإكمال ما تبقى من سورة الروم وتفسيرها في المجلس القادم. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة النور.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي يونس وهود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي يونس وهود.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
0: دروس وعبر في قصة أم موسى عليه السلام. يقول تعالى:

أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت على موسى من فرعون وجنده فاطرحيه في اليم بعد وضعه في التابوت، فبشرها بأنه سيرده عليها وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم ويجعله رسولا. وهذه من أعظم البشائر الجليلة، وفي تقديم هذه البشارة لأم موسى ما يطمئن قلبها ويسكن روعها. وذكر من الحكمة في الأمر بإرضاعه قبل أن تلقيه حتى يألف لبنها، فلا يقبل ثدي غيرها بعد وقوعه في يد فرعون، وكذلك لتقوى بنيته بلبن أمه، وليكون له من الرضاعة الأخيرة قبل إلقائه في اليم قوت يشد بنيته طول مكثه بعيدا عن أمه حتى يعود إليها مرة أخرى. في القصة: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهذا من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله إذا حمى أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر، لأن قدرة الله فوق الأسباب، فإن إلقاءه في البحر معناه استعجال الهلاك له، وكذلك أن يعيش بين أحضان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبناءهم حذرا من وجود هذا الغلام، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أظهر الله سبحانه لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة، وأن الذي يسعى

فرعون في طلبه ليقتله يعيش في حجره وبيته باختياره وإرادته ويتولى تربيته، فتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم. وفي القصة أن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك قالت لأخته قصيه، اجتهدت على رده وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. وفي القصة ربط الله عز وجل على قلب أم موسى لولا أن ربطنا على قلبها، وهذا ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. والمرء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا سيما عند نزول الحوادث، ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئا، فلا صبر على بلاء ولا شكر عند الرخاء. والإيمان يزيد وينقص، ومن أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات، والتثبت والتثبيت من الله عند المقلقات. فإن ضاقت بك الدنيا واستعصت عليك الأمور وأحاطت بك الشدائد، فتسلح لها باليقين بالله تعالى والصبر والدعاء. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة آل عمران.

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر

قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم

والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء،

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة آل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج البيان القرآني، رحلة في روائع البيان الإلهي
7: وعجائب الأسلوب القرآني.
8: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
7: البيان القرآني،
6: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
9: الحمد لله رب العالمين، هو الأول والآخر والمقدم والمؤخر، وهو الخبير الحكيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها أسلوبا من أساليب البيان القرآني المعجز. إنك تقرأ في أول سورة الزمر أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم يأتي هذا الأمر في آخر السورة بقوله سبحانه: بل الله فاعبد. ولعله استوقفك هذا التغيير في نظم الأمر بالعبودية. في الآية الأولى تقدم فعل الأمر على الأصل النحوي، وفي الآية الثانية عدل عن هذا الأصل وتأخر فعل الأمر. بل نجد مثل هذا الاختلاف تقديما وتأخيرا في آية واحدة. افتح المصحف على أول فاتحة سورة سبأ تجد قول الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هل لاحظت هذا التغيير في نظم جملة الحمد بين أول الآية وآخرها؟ في أول الآية ابتدأ بلفظ الحمد على الأصل، وفي آخرها عدل عن الأصل فتأخر المبتدأ وله الحمد. وهذا التقديم والتأخير بين عناصر الجملة مما يثير انتباه القارئ أو المستمع، فيجعله يتأمل ويتدبر ما يقرأه. إذ الأصل في الجملة الاسمية أن يقدم المبتدأ على الخبر، وفي الجملة الفعلية يقدم الفعل على الفاعل أو نائبه، ثم يأتي بعدهما المتعلقات من المفاعيل وغيرها. لكن البليغ يعدل

عن هذا الأصل لكون المقدم هو محل الاهتمام ولغرض يقتضيه المقام. تأمل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكلمة إحسانا مصدر نائب مناب فعل الأمر أحسنوا، وتأخر في الجملة، والأصل النحوي أن يقال وأحسنوا أو وإحسانا بالوالدين، لكن قدم لفظ بالوالدين. ويذكر العلماء أن التقديم هنا فيه إشعار للولد بأن الوالدين محل الاهتمام، بأن الوالدين محل اهتمام الرب جل جلاله، ويزيد هذا الاهتمام بقرن الإحسان إليهما بعبودية الله تعالى. وقد جاء مثل هذا النظم في أكثر من آية، كقوله سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وانظر إلى قوله سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وفي هذه الآيات نهي عن إذلال اليتيم وظلمه، وعن نهر السائل والغلظة معه، وأمر بشكر الله والاعتراف بفضله. وهذه الألفاظ اليتيم والسائل ونعمة ربك مفاعيل قدمت على أفعالها تقهر وتنهر وحدث. والأصل النحوي إما أن تؤخر بعد أفعالها فيقال مثلا: فلا تقهر اليتيم ولا تنهر السائل وحدث بنعمة ربك، وإما أن يؤتى بها مبتدأ فترفع ويقال: فأما اليتيم وأما السائل وأما نعمة ربك. ولكن عدل عن هذا الأصل فجعلت مفاعيل وقدمت على أفعالها إشعارا بالاهتمام بحق اليتيم وحق السائل وحق الله المنعم جل جلاله. وقد يقدم ما حقه التأخير فيفيد مع الاهتمام التخصيص والقصر بحسب السياق، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن كثير في تفسيره: قدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. انتهى كلامه رحمه الله. ومثل ذلك تأخير فعل الأمر بالعبودية في سورة الزمر: بل الله فاعبد. وجائز أن يرفع الاسم الشريف فيقال: بل الله فاعبد، فيكون الاسم مبتدأ، ولا تكون حينئذ مخالفة للأصل في التقديم والتأخير. ولكن القرآن عدل عن ذلك فنصب الاسم وأخر عنه الفعل لغرض يقتضيه المقام، وهو قصر العبودية على الله تعالى دون غيره، إذ الآية جاءت ردا على دعوة المشركين إلى عبادة غير الله تعالى، كما قال سبحانه فيما سبق هذه الآية: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن أغراض التقديم التشويق إلى المؤخر، كقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فقوله من الناس خبر مقدم يشوق إلى معرفة هذا الصنف من الناس المخصوصين بالذكر. وزاد الأمر تشويقا مجيء المبتدأ اسم موصول من يقول، والاسم الموصول فيه إبهام يشوق إلى صلته التي تبينه. ومن التشويق قوله سبحانه: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، فاسم إن مؤخر وهو جنات النعيم، وقدم الخبر للمتقين، وفي ذلك تشويق، فإن القارئ أو المستمع إذا قرأ أو استمع قوله إن للمتقين عند ربهم اشتاقت نفسه إلى معرفة ما لهم عند الرب جل جلاله، فيأتي الجزاء بعد ترقب له فيتمكن في النفس. كما أن في هذا التقديم ما يبين سبب هذا الجزاء العظيم، وأنه حاصل بتقوى الله جل جلاله. ومن أغراض التقديم التعجيل بما فيه مسرة أو مساءة للمخاطب، ومن ذلك قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فقوله بنعمة ربك حال تقدم على خبر ما، وهو قوله بكاهن ولا مجنون. قال ابن عاشور في تفسيره: جيء بالحال قبل الخبر لتعجيل المسرة وإظهار أن الله أنعم عليه بالبراءة من هذين الوصفين. انتهى كلامه. ومن التعجيل بالمساءة قوله سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فتقديم في النار تعجيل بالمساءة إذا سمعها الكفار. وقد يكون في التقديم مزيد ترهيب وتخويف، كما في قوله سبحانه عن النار: إنها عليهم مؤصدة. والأصل النحوي أن يأتي الخبر مؤصدة قبل الجار والمجرور.

مجرور عليهم، فيقال إنها مؤصدة عليهم، ولكن قدم عليهم مما يبعث في نفوس المتوعدين بالنار مزيدا من الخوف والرهبة لعلهم يرتدعون عما هم فيه. ومن التقديم والتأخير ما يكون فيه مراعاة للتلاؤم الصوتي بين الآيات، كقوله تعالى في سورة طه: فأوجس في نفسه خيفة موسى، فتأخر فاعل أوجس.

0: الآيات السابقة واللاحقة المختومة بالألف المقصورة، ومن ذلك قوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، فقدم المفعول به آل فرعون وتأخر الفاعل النذر، وحصل بذلك تلاؤم صوتي بين آيات السورة المختومة بحرف الراء. وكذلك قوله سبحانه: وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، مع ما في التقديم من الاهتمام بشأن المقدم. وهذا التقديم والتأخير الذي تحدثنا عنه في هذه الحلقة يتعلق بما يحصل بين العناصر النحوية في الجملة الواحدة، وأما ما يكون من تقديم وتأخير بين المعاني على مستوى التركيب أو الآية أو السورة من غير اعتبار للأصل النحوي، فهذا باب واسع من التدبر يسمى حسن الترتيب، وله تعلق بالمناسبات القرآنية، وسيأتي حديث عنه في حلقة قادمة بإذن الله. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة فاطر.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. زوجاته صلى الله عليه وسلم. من نظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 50 عاما من عمره يجد أنه لم يتزوج سوى خديجة رضي الله عنها التي وقفت معه في الشدائد والملمات، وقد تزوجها بعد

0: أن طلقت من رجلين وكان لها منهما أولاد، ولم يجد أشد أعدائه صلى الله عليه وسلم مغمزا في هذه الفترة الحاسمة من حياته قبل النبوة وبعدها، ولما كان للأرحام والمصاهرة تأثير كبير في حياة العرب القبلية والاجتماعية، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وثق صلاته بالخلفاء الراشدين الأربعة بذلك، وكان زواجه بالعدد الكثير من النساء في أواخر عمره نابعا من حكمة إلهية لها أثرها في حقن الدماء وكسر ثورة عداء القبائل للإسلام وبناء المجتمع المسلم.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفرها لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة البقرة.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة

0: العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الرحمن.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. رواه مسلم. سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت، كأنه حاضر شاهد.
2: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام على تنفيذ هذه النشرة. خالد المالكي ويقرأها خالد المصري، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: ولي العهد يؤكد خلال محادثته مع ترامب على أهمية التهدئة والحلول الدبلوماسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. انتهاء مهلة إلغاء القبول الجامعي اليوم، والفرص المتبقية تستمر حتى نهاية أغسطس. السجل العقاري يبدأ تسجيل أكثر من 167 ألف قطعة عقارية في 5 مناطق. من الإيجاز إلى التفاصيل: أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. وقد أكد ولي العهد على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما تم خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تعليق الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران استجابة لطلب من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط، واشترط ترامب التوصل سريعا إلى اتفاق يضمن الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز ووضع حد للتهديد النووي الإيراني، وأوضح أن الولايات المتحدة وافقت على إلغاء الهجوم من أجل مستقبل أفضل للعالم، داعيا جميع الأطراف إلى العمل فورا لإنجاز هذا الاتفاق. أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس قرارا بتكليف الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي مساعدا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. وقالت الشؤون الدينية إن هذا التكليف يأتي في إطار تعزيز المنظومة الإدارية والعلمية بالرئاسة ودعم مسارات التطوير المؤسسي والارتقاء بالخدمات الدينية المقدمة في المسجد النبوي. تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في بنغلاديش اليوم الدورة العلمية التأصيلية الأولى لعام 1448 للهجرة لتأهيل الدعاة والأئمة والخطباء والمؤذنين وطلبة العلم بمشاركة أكثر من 500 مستفيد، وتستمر 5 أيام. وتتضمن الدورة شرح عدد من المتون العلمية إلى جانب تناول موضوعات علمية وشرعية وتأصيلية تسهم في تعزيز التأهيل العلمي للمشاركين. يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية في اليمن من خلال تنفيذ مشروع تشغيل المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمحافظة مأرب، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمحتاجين والتخفيف من معاناتهم الصحية. وتمكن الفريق الطبي التابع للمشروع خلال الفترة من 1 أغسطس من 2025 وحتى 31 من يوليو الجاري من تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وتقديم خدماته لأكثر من 100,000 مريض. أعلنت المنصة الوطنية للقبول الموحد قبول اليوم إغلاق مرحلة الفرص الإضافية بعد أن استمرت 12 يوما، وبذلك تنطلق مرحلة استمرارية الفرص المتبقية بدءا من غد الاثنين لتمتد 29 يوما حتى نهاية أغسطس الجاري. يرعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل غدا الاثنين في جدة حفل افتتاح النسخة 3 من أولمبياد العلوم النووية الدولي إنسو 2026 بمشاركة 120 طالبا ومختصا علميا من 19 دولة. وينظم الأولمبياد بالشراكة بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

فيما تستضيف جامعة الملك عبد العزيز منافساته خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري. يبدأ اليوم فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية للخريجين الجامعيين الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية، حيث أوضحت وزارة الدفاع أن التقديم يشمل حملة مؤهلات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وفق التخصصات والضوابط المعتمدة للقبول. اختتمت الجامعة السعودية الإلكترونية بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام برنامج زمالة الإعلام الرقمي الذي استهدف تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات الإعلام الرقمي ضمن جهود الجهتين لتعزيز القدرات المهنية وتمكين الممارسين من مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الإعلامي. أعلنت جامعة الأميرة نورب فتح باب التقديم في برنامج التسجيل المزدوج للفصل الدراسي الأول الذي يتيح لطالبات الصف الثالث الثانوي دراسة عدد من المقررات الجامعية بالتزامن مع دراستهن الثانوية واحتسابها وحدات دراسية معتمدة في حال التحاقهن بالجامعة وفق الضوابط والآلية المعتمدة. ويستمر التسجيل في البرنامج حتى 18 أغسطس الجاري، ويأتي ضمن برنامج استقطاب الموهوبات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الذي يسعى إلى وضع معايير ومحفزات لاستقطاب الموهوبات من خريجات الثانوية. فتحت جامعة جازان باب التسجيل في مجموعة متنوعة من البرامج المهنية المدفوعة المقدمة عن بعد بالكامل، وتغطي البرامج المعتمدة مجالات مطلوبة في سوق العمل ضمن 3 مستويات، وهي الدبلوم المهني المتوسط، وعلى مستوى الدبلوم المهني المشارك، وعلى مستوى الزمالة المهنية. ويستمر التسجيل حتى 27 أغسطس الحالي عبر الموقع الإلكتروني. بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ أعمال جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي التي تعد من المراحل الأولى لمشروع تطوير طريق جدة، وتشمل إنشاء جسرين رئيسين لخدمة الحركة في الاتجاهين إلى جانب جسرين للدوران، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة. ويمتد مشروع تطوير طريق جدة بطول 29 كيلومترا، ويشمل إنشاء 14 جسرا وتوسعة الطريق إلى 5 مسارات رئيسة في كل اتجاه، بما يرفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 350,000 مركبة يوميا، إضافة إلى إنشاء جسور للمشاة لتعزيز السلامة المرورية. أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني لأكثر من 167,000 قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم وتبوك وحائل والشرقية خلال الفترة من 2 أغسطس حتى 5 نوفمبر القادم عبر منصة السجل العقاري ومراكز الخدمة، بهدف رفع موثوقية الملكيات وتعزيز شفافية العقارية. ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادا لبدء التسجيل. وفي الأخبار الدولية مستمعين الكرام، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلين في مدينتي غزة ودير البلح. من جانب آخر، انتشلت فرق الدفاع المدني الفلسطيني 112 جثمانا بينهم نساء وأطفال من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرا جنوب مدينة غزة خلال عمليات بحث استمرت نحو 2 أسبوع. أقامت وزارة الداخلية الإسبانية حاجزا عائما بطول 500 متر في سبتة قبالة حدودها مع المغرب، وذلك عقب اندفاع جماعي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 67 شخصا. ووفقا للبيانات الإسبانية عبر حوالي 50,000 شخص إلى سبتة برا

0: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
0: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور. حلقة النور،
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: اقرأوا القرآن.
8: اقرأوا القرآن.
7: اقرأوا القرآن
9: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من القرآن.
5: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: اقرأ،
0: اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأ القرآن.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام في حلقة مباشرة جديدة، حلقة قرآنية نقرأ فيها كتاب ربنا جل وعلا، نتدارس ونتذاكر ترتيله وقراءته على الوجه الأكمل بحوله جل في علاه. برفقتكم أيها الكرام، وفي مقدمة هذه الحلقة، هذه أرق التحايا من فريق البرنامج، في الإشراف العام في حان سبيعي، في إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، في التقديم محدثكم خالد المصري، وفي التنفيذ والإخراج المتألق زميل خالد المالكي. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا القارئ الشيخ صابر عبد الحكم. حياكم الله شيخ صابر.
10: الله يحييك ويبقيك أخي خالد، يتقبل منك ويبارك في المستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
9: اللهم أمين. لازلنا أيها الأفاضل في هذه الآيات العظيمات المباركات من سورة الشعراء، ومنهج اليوم لمن يتابع معنا من الآية 123 حتى 131 بإذن الله عز وجل. إذن في المستهل نذكر بأن تفتحوا مصاحفكم أو هواتفكم الذكية على سورة الشعراء في هذه أو في هذا المقطع من الآية 123 حتى 131. نستمع إلى تلاوة شيخنا الكريم جزاه الله خيرا، ونركز ثم نستمع إلى توجيهاته حيالها. تفضل شيخ.
10: أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون
1: اقرأوا القرآن
2: فرصة. هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأوا القرآن.
3: أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل. طبعا نحن بانتظاركم على الهاتف رقم 011-405-2999. استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة الطيبة فجزاكم الله خيرا شيخ صابر. تلاوة معبرة، وما هي أبرز الملاحظات والتنبيهات؟
0: أحسن الله عليكم. في هذه الآيات المباركات من 23 بعد 100 إلى 31 كذلك بعد 100، أول آية: كذبت عاد المرسلين. عندنا في كلمة عاد المرسلين تنبيهان. التنبيه الأول في رسم الضمتين، نلاحظ أن الضمتين في العادة إحنا نكتبها ضمة بعدها ضمة تنوين،
3: صحيح،
0: لكن هذه ضمة فوقها ضمة يعني معكوسة أو كالقوس. وكذلك بعد الآية التي بعدها: هود ألا تتقون رسول أمين. بخلاف الضمات المعتادة يمكن في قد نرى في نفس الصفحة هذه ضمتين مثلا متتابعتين، هاتان الضمتان تسميان الضمتان المتراكبتان بخلاف الضمتين المتتابعتين.
3: نعم.
0: وهذه علامة على الإظهار، بمعنى أن نون التنوين غير المكتوبة، هذه عاد دون هذه نون لكنها غير مكتوبة،
3: صح،
0: تسمى نون التنوين، وهي زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا، يدل على ظهورها في النطق: عاد، هود، رسول. لكن قلنا عاد المرسلين، لماذا قلنا عاد؟ أليس نون التنوين مبنية على السكون؟
3: عاد المرسلين
0: مثلا، هود ألا تتقون رسول أمين، لماذا قلنا عاد المرسلين؟ لأن بعض الناس يقول عاد المرسلين، عاد المرسلين، لماذا لا نقول؟
3: وده التسكين طبعا يعني يرتج على الإنسان، لا يستطيع أن يكون بطريقة الصحيحة. نعم،
0: لأنه هنا التقى ساكنان. التقى ساكنان، ولو التقى ساكنان عند العرب لابد أن يتصرفوا في الساكن الأول بالتحريك، وهنا التحريك كان بالكسر وهو الغالب على العرب، التحريك بالكسر في التنوين: عاد المرسلين. يقول أحد السائلين أو المتابعين الآن: أين الساكن الثاني؟ طب النون ساكنة، أين الساكن الثاني؟ أليست المرسلين؟ نقول سقطت الألف عند الوصل، أصبحت اللام هي الساكن الثاني. عاد نون لا مباشرة،
3: صحيح،
0: ولذلك هذا من باب طبعا التخفيف. الساكنان المتتابعان عند العرب ثقيلان، لا يأتيان إلا في مواضع قليلة جدا، مثل بعض القراءات نعم مثل هذه، ولا فيها قليلة جدا عند العرب، دائما يحذفون الساكن الأول. كان حرف ما نقول في السماوات في الأرض، ما نقول في السماوات ولا في الأرض، مباشرة نحذف الياء. مثلا فاستبق قلب

0: الباب، هنا استبق،
1: الباب.
0: ما نقول واستبق الباب، إذا كان حرف مد يحذف، لكن لو كان مثل هذه المساكنة تحرك للكسر، ولذلك قلنا عادني، لأنه لا أحد يرى النون ولا أحد يرى الكسرة، فنقول هذه النون المنطوقة حركت للكسر عند التقاء الساكنين.
1: ما أجمل هذا الدرس. أنا جاء في بالي، هل خطأ أن نقول كذبت عاد المرسلين؟
0: أي نعم، لا خطأ، لأنها أصبحت كذا كأنها مبنية وليست معربة، لكن هي معربة بالتنوين، عاد وليست عادوا.
1: نعم جميل،
0: واضحت. الله يسلمك. يعني خلينا نكتفي بهذا التنبيه، ولا عشان ما ندخل على المشاهدين.
1: طيب طيب، حقيقة تنبيه وملاحظة ودرس بديع، فشكرا جزيلا لكم شيخ صابر.
0: الله يحفظك.
1: نذهب إذن إلى اتصالات المستمعين والمستمعات الأكارم. معنا الأخت لطيفة من الرياض، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
1: حياكم الله، تفضلي بالقراءة، استعيذي بالله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين، كذبت عاد المرسلين، إذ

فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون

0: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.
1: الله يحفظك يا أختي لطيفة ويبارك فيك ويتقبل منك على هذه التلاوة. طبعا المقرر مع كنا ودنا تقرأين أكثر ما في إشكال، لكن المقرر إلى 131. أولا شكر الله لك يا أختي لطيفة هذه التلاوة، حقيقة أتيت ببعض الأحكام بصورة جدا متميزة حقيقة. مصانع لعلكم بطشتم بطشتم، وهي تخليص المرقق من المفخم. وين درست التجويد أختي لطيفة؟
0: هنا في الرياض في دار المدارس الإيمان لتحفيظ القرآن.
1: الله يفتح عليك بنيتي ويرضى عليك ويتقبل منكم ما شاء الله.
2: ما شاء الله تبارك الله، وسبحان الله يتبين من درس وتعود ومارس بأن يخرج بها التلاوة البديعة ما شاء الله في المخارج. شكرا لأختنا لطيفة من الرياض. نذهب إلى جازان مع أخينا حسين. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله أخانا حسين، تفضل استعد بالله وقرأ.
3: أخوكم حسين خضير الله يحفظك.
2: أنعم وأكرم بك، حياك الله.
3: من 121
1: 123 كذبت عاد المرسلين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.
1: الله يكتب أجرك أخي حسين، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة، وأشعر أنت تقرأ ما شاء الله أنك تتمتع بالقراءة وتتلذذ بها ما شاء الله تبارك الله.
2: الله يزيدك من فضله يا حسين، شكرا جزيلا لك. شكرا لأخينا من جازان. نذهب إلى الطائف مع الأخوين همام وعادل. همام السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا همام، تفضل استعد بالله وقرأ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول

0: فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل
1: انتبه
0: آية تعبثون
1: انتبه هذه الآية مرة ثانية أتبنون انتبه
0: أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.
2: ما شاء الله
1: الله يرضى عليك يا همام. ما شاء الله تبارك الله كتب الله أجرك يا ولدي على هذه التلاوة
2: طيبة جدا ما شاء الله. وجميل أن نعيد بعد الخطأ مباشرة يعني متمرس في القراءة.
1: أعجبتك شفتها ما أعجبتك ما شاء الله عليك.
2: طيب نأخذ عادل يا همام. عادل السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا عادل تفضل استعذ بالله وقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
1: ممتاز لكن تعيدها مرة ثانية مع القلقلة يا عادل طالما قراءتك جميلة كذا.
3: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.
1: أسعدك الله يا عادل وبارك فيك يا ولدي على هذه التلاوة تبارك الرحمن.
2: ما شاء الله
1: بيت مبارك ما شاء الله.
2: أي والله شكرا لهمام وعادل على هذه التلاوة الطيبة من الطائف. إلى جدة مع عبد الله. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا عبد الله تفضل استعذ بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد

0: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.
1: ما شاء الله يا عبد الله، ما شاء الله تبارك الله، قراءة رائعة وتجويد ممتاز وصوت جميل ما شاء الله،
2: ترتيل جميل منك عبد الله، شكرا لك على الاتصال والمشاركة عبد الله من جدة. نذهب جنوبا إلى عسير مع أخينا أحمد. السلام عليكم أحمد، تسمعنا؟ يبدو أن أحمد غادرنا. ها لازلت موجود؟ السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا أحمد، تفضل استعذ بالله.
3: الله يسعدك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين.
1: مرة ثانية يا أحمد، كذبت
3: كذبت عاد المرسلين.
1: ممتاز، يلا عادونيل في ضم الأول.
3: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا

0: الحركات يا أحمد؟ إن أجري إلا
1: على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبث.
0: أعد مرة ثانية. انتبه الحركات أيضا مرة ثانية. أتبنون نعم بكل ريع
1: أتبنون بكل ريعة آية تعبث.
0: طيب نسمع نقرأ سويا. أتبنون بكل ريع آية تعبثون آية تعبثون.
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون لعلكم تخلدون.
0: اللام في ضم ولا كسرة في تخلدون؟ تخلدون تخلي تخلو
1: تخلي.
2: أنت أمامك المصحف صحيح؟
0: طيب تحت اللام كسرة ولا فوقها ضمة؟
1: لا كسرة.
0: اللام تخلدون.
1: اللام ضم.
0: يلا أيوه. تخلدون
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: تخلدون. نعم.
1: وإذا بطشتم جبارين.
0: مرة ثانية أحمد.
1: وإذا بطشتم جبارين.
0: الجيم جاء جبارين.
1: فاتقوا الله وأطيعوه.
0: الله يرضى عليك يا أحمد وبارك فيك. أولا قراءتك فيها روحانية جميلة وإحساس جميل يا أحمد. لكن جدا مهم لو تسمع كثيرا ولو في فرصة يا أحمد تقرأ على أحد المشايخ في المنطقة اللي حولكم أو في عن طريق الشبكة الآن ممكن تجد
2: عن بعد. نعم
0: عن بعد فيه التطبيقات تستعين بها ما شاء الله تبارك الله.
2: بعض التطبيقات
0: تتحول تلاوتك إلى الأفضل بكثير ما شاء الله. جزاك الله خير على مشاركتك الحلوة.
2: شكرا لأحمد بن عسير. صوت فيه نداوة ويحب أن يتغنى بكتاب الله عز وجل فجميل جدا. فقط الحص كما ذكرتم شيخنا على ضبط الحركات.
0: نعم نعم
2: والأمر هين بمشيئة الله وسهل. فاصل قصير يا كرام ثم نعود لكم فلا تذهبوا بعيدا.
3: اقرأ القرآن فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن. اقرأ القرآن
2: حياكم الله من جديد أيها الأفاضل وعلى الرقم 011-405-2999. لا نزال نستقبل اتصالاتكم ونستمع إلى تلاواتكم في مقطع اليوم من سورة الشعراء من الآية 123 حتى 131. من مكة المكرمة ينضم معنا معاوية. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله تفضل استعد بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين

0: أحسن الله عليك. ما شاء الله يا شيخ معاوية، ما شاء الله تبارك الله.
1: الحمد لله.
0: أولا أعجبنا اسم معاوية من مكة المكرمة كمان،
1: فالحمد لله
0: حسني اسم تاريخي كذا. أول قراءتك ما شاء الله رصينة مجودة، أنت خاتم يا معاوية؟
1: الحمد لله. نعم.
0: مجاز؟
1: ماني سامع.
0: مجاز يعني معك إجازة؟
1: لا، لكن ما كملت الإجازة، وصلت حد الأنعام ووقفت.
0: ليش وقفت؟
1: والله ارتبط في مسجد.
0: كمل، بالعكس ارتبط في مسجد خليك تكمل.
2: هذا أدعى لأنك تكمل إن شاء الله.
0: أكمل حتى يكتمل الجمال ما شاء الله عليك. الله يكتب
1: لك. إن شاء الله نوفق لي إن شاء الله.
0: يفتح عليك ويزيدك توفيقا وسدادا.
2: شكرا جزيلا لأخينا معاوية من مكة المكرمة. طيب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الكريم. السلام عليكم. حياك الله يا عبد الكريم. على فكرة صوتك مشوش كثير، فشوف لو نغير المكان. طب نحن ما نقدر نطلع برا الاستوديو، لكن انت حاول. ايش
3: ان شاء الله.
2: يلا تفضل، استعد بالله.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين، اذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون.
0: الله يرضى عليك يا عبد الكريم. أولا كأنك كنت تقرأ من السبيكر، صح يا عبد الكريم؟
3: لا والله.
0: طيب القراءة جميلة والصوت جميل والأداء جميل، هل شاركت معنا قبل كده في مسابقة ولا شيء يا عبد الكريم؟
3: نعم يا شيخ.
2: في المهر ها؟
3: اي نعم، شاركت في المهر.
0: ما شاء الله. ما شاء الله. انا اقول صوتك مو غريب علينا ابدا. الله يحفظك يا عبد الكريم.
3: الله
0: يكتب اجرك ويرفع قدرك.
2: في ملاحظات دقيقه او خيشوم او شيء ولا صراحه يعني
0: خلي بعدين في رمضان.
2: الاثير يعني خذلنا قليلا في الصوت، لم يصل بالشكل الواضح الذي يوفي ما شاء الله هذا الجمال في الاداء. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لعبد الكريم من المدينه المنوره. نعود إلى الرياض من جديد، وعلى فكرة الآن 7 اتصالات من مناطق مختلفة، والآن تكتمل الدورة ونعود إلى الرياض من جديد مع أبي مالك. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله، تفضل واستعد بالله.
4: حياكم الله شيخنا.
0: الله يحييك يا أبي مالك ويبارك فيك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين،

0: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.
1: أحسن الله عليك يا أبا مالك وزادك توفيقا وسدادا، اللهم آمين.
2: ما شاء الله،
1: الله يجزيك خير.

0: بارك الله لك.
1: شكرا لأبي مالك على هذه التلاوة الطيبة من الرياض. نذهب إلى الاتصال التالي من عنيزة مع عبد الله. السلام عليكم عبد الله، معنا؟ طيب، إلى أن يعود إلينا عبد الله من عنيزة، يعني هذا ماهر آخر ها أبو مالك.
0: أي ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة وأداء جميل.
1: على طار الأداء والقراءة التصويرية، دائما نسمع قراءة تصويرية قراءة تصويرية، ماذا نقصد بالقراءة التصويرية؟
0: والله شوف، أنا في تصوري طبعا، يعني السلف ما عندهم والكتب المتقدمين ما فيها قراءة تصويرية، لكن أنا في تصوري المقصود من القراءة التصويرية هي القراءة التي تصور اللغة، إن كان السياق استفهام تصور استفهام فيه، إن كان السياق خبر تبين الخبر، سياق تعجب تبين التعجب، وكذلك الأداء النغمي، الأداء النغمي الذي يعني يوافق يعني من رفع الصوت وخفضه، بحيث تعيش مع الآيات وتشعر بها، وليست آيات مركبة تركيبا يعني ترتيب فيه رتابة بدون نعم. بدون تغيير، لا، الآيات كل آية تعبر عن شيء معين، كل
1: يعبر عن معنى الآيات نعم. وسياقها بطريقة الأداء نعم. وبترتيب.
0: نعم والله أعلم.
1: جميل. نعود إلى عنيزة مع يوسف. يوسف السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: عفوا يوسف، أخونا من عرعر، حياك الله يوسف.
2: هي أبقاك الله، الله يعافيك.
1: تفضل، استعذ بالله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.
0: صلى الله عليك في وصف ما شاء الله تبارك الله. يوسف
2: جزاكم الله خير.
0: تسمعنا يوسف؟ الله يحفظك. تسمعنا؟
2: أي نعم، تفضل.
0: وقفت على قوله تعالى وما أسألكم عليه من أجر، الراء حكمها التفخيم أو الترقيق؟
2: والله ما عندي علم يا شيخ.
0: طب كيف اقرأها مرة ثانية ونشوف اليسير على لسانك. يلا.
2: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
0: طبعا الحكم هنا هو التفخيم، راء ساكنة وقبلها الساكن لا يعتد به لكن قبلها فتحة، فنقول من أجر، لكن أحيانا تغلب علينا يعني اللهجة التي نستعملها فنقول من أجر، لكن أنت قرأتها بين الاثنين،
1: بين صحيح.
0: لكن هي صحيح،
2: صحيح أني أفخمها،
0: صحيح أن تفخمها نعم. وكذلك أتابعون القلقلة فاتت منك برغم قراءتك جميلة. أنا أحيانا الذين يعني يضعف تجويدهم لا أدقق لهم، لكن ما شاء الله بما أن قراءتك جميلة اقرأ أيضا أتبنون بكل ريع آية بقلقلة الباء.
2: أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
0: الله يسعدك يوسف بارك فيك، ولعل هذا يخليك تهتم بالتجويد النظري، أنك قرأت بدون ما تعرف، لعل هذا يخلي يفتح لك باب أنك تسأل متى يفخم الحرف متى يرقق، ونسأل الله أن يبارك فيك يوسف.
2: اللهم أمين، ربنا يجزاكم خير يا شيخ.
1: طيب، شكرا جزيلا لأخينا يوسف من عرعر على المشاركة والاتصال. محمد من الرياض، السلام عليكم يا محمد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بك، الله يحييك، تفضل استعذ بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين

0: تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.
1: أحسنت يا محمد، أحسن الله إليك وبارك فيك وزادك توفيقا وسدادا. تلاوة جميلة يا محمد ما شاء الله.
2: سلمك الله يا محمد، شكرا على الاتصال والتلاوة. أخونا محمد من الرياض. نعود إلى جدة مع أخينا ياسر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، حياكم الله، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
2: آمين أجمعين. وجزاك يا ياسر، تفضل، استعذ بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون

0: فاتقوا الله وأطيعون.
1: أحسن الله إليك ياسر، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة ياسر ما شاء الله.
2: شكرا لأخينا ياسر ما شاء الله تبارك الله على التلاوة. أنا لا يعني ألاحظ في كل الاتصالات يختمون ختام توقف، وهذا يأتي ظهر مع الاستماع وتوفيق من الله عز وجل، يعني
1: خبرة
2: والخبرة المتراكمة للإنسان. فجميل جميل جدا. إلى أبها مع محمد. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا. قاعد تسجل الاتصال ها؟
3: لا لا، كاتم ورجعت.
2: طيب حلو جميل، حياكم الله. مستعد؟
3: الله يسلمك.
2: الله يباركك. طبعا الحلقات هي مسجلة وتذاع في وتوضع على منصات الإذاعة على إكس وعلى أعتقد اليوتيوب لمن أراد أن يعود ويستمع إلى تلاوته. تفضل بالقراءة يا محمد، استعذ بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.
1: أكرمك الله يا محمد ما شاء الله تبارك الله، قراءة مجودة وجميلة تبارك الرحمن.
2: أي والله، شكرا جزيلا لأخينا محمد من أبها. آخر اتصالات في هذه الحلقة من المدينة المنورة مع غزالة. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: حياكم الله يا غزالة، تفضل استعيذي بالله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون

0: فاتقوا الله وأطيعون.
1: ما شاء الله، الله يرضى عليك بنيتي ويكتب أجرك، ما شاء الله. كم تحفظين بنيتي؟
0: 17 رجل.
1: ما شاء الله، الله يزيدك توفيق وسداد ويحفظك ويتم عليك نعمته.
2: اي أيوة والله، اللهم امين. واعجبني جدا الهدوء في التلاوه والتؤدى، وهذا الجميل حقيقه في التعلم والتلاوه، الانسان يتدبر يتفكر يقرا ويخرج المخارج بشكل صحيح بتاني وهدوء. بارك الله فيك يا غزاله، ولجميع حقيقه من اتصل بنا من الاخوه والاخوات في هذه الدقائق الماضيه. فاصل قصير ثم نلتقي بضيفنا.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
5: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
2: أهلا بكم أيها الأحبة الأفاضل، ونحن نقرأ القرآن في برنامجكم اقرأ القرآن، واستمعنا إلى نماذج ما شاء الله مميزة وبديعة في التعلم. دعونا نتحول إلى جمعية بيان وجهودها في الارتقاء بجودة تعليم القرآن الكريم ومنهجيتها في متابعة الطلاب والطالبات وقياس تقدمهم، ونرى آخر مستجدات مشروعهم، مشروع مبنى صدقة الجارية بمكة المكرمة الذي هو تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. يسعدنا أن نستضيف في هذه اللحظات الدكتور عبد الله بن صالح المجنوني، المدير التنفيذي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. السلام عليكم ورحمة الله دكتور عبد الله، وأسعد الله وقاتك كل خير.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، وحيا الله المستمعين والمستمعات الكرام.
2: بارك الله فيكم. يعني هذه الحلقات المتتابعة وحديث عن جهودكم الطيبة ومبنى صدقة الجارية، أكيد أن التبرعات تصلكم ولا زالت تتواصل، نسأل الله أن يتمم على خير. لكن بعض التساؤلات التي قد تطرأ حول المساهمة في برامج تعليم القرآن الكريم، كيف توظف الجمعية التبرعات التي تتلقاها، الآليات التي تتبعها لضمان تحول هذه المساهمات إلى تعليم متقن، حفظ ثابت وأثر حقيقي يعني في مستوى وتقدم الطلاب والطالبات؟
6: نعم أخي الكريم، بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يدرك منتهى، أما بعد، حقيقة لا شك أنه من حق المتبرع أن يعرف أين تصرف هذه المساهمات وما الأثر الذي يترتب عليها. وفي جمعيتكم جمعية بيان للتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، لا يقتصر هذا الأثر فقط على افتتاح الحلقة أو توفير معلم يسهم في بناء هذه المنظومة التعليمية المتكاملة، بل أن الهدف إلى يصل إلى أن يتعلم الطالب القرآن الكريم بإتقان، وأن يثبت أو يثبت هذا الحفظ ويتدرج فيه على أسس واضحة. ومن أهم الأدوات التي تستخدمها الشؤون التعليمية بجمعية بيان وما يسمى بالاختبارات المرحلية، التي هي ليست قياس فقط لما حفظه الطالب، بل في منهجية الشؤون التعليمية في جمعية بيان يتقدم الطالب لاختبار مرحلي بعد كل جزء يتم حفظه. فيكون هذا الاختبار عبارة عن جزئين، الجزء الأول منه اختبار في نفس الجزء الذي أتمه الطالب، والجزء الآخر منه هو في كل ما تم حفظه سابقا. فمن خلال عملية الاختبارات المرحلية المستمرة يكون هناك متابعة مستمرة لجودة الحفظ للطالب. فالعبرة الحقيقية ليست في عدد الأجزاء المحفوظة، وإنما

0: جودة إتقان هذه الأجزاء، العبرة في الكيف وليس بالكم. وكذلك هي تهيئة للاختبار السنوي في فروعه المختلفة، وهي 5 أجزاء وعشرة أجزاء و15 جزءا و20 والقرآن كاملا، وكلها مع الترتيل والتجويد. كذلك نسعى من خلال هذه الاختبارات المرحلية إلى قياس مستوى الطلاب ومعرفة أداء الحلقات ومؤشراتها في تحديد جوانب القوة والاحتياج التي يترتب عليها توجيه البرامج التدريبية المناسبة للمعلمين، سعيا لتطوير قدراتهم ورفع جودة المخرجات التعليمية. والحقيقة نعم. كل ما رأينا طالب يتقدم ويجتاز هذا يجعلنا في مأمن واطمئنان أن العملية تسير بعملية جيدة ومتابعة تستحقها، ويستحق أن يعني يصنع هذا الأثر تحقيقا لهدف الداعم الذي بعث به هذا التبرع، والذي هو في حقيقته هذا التبرع هو البذرة الأولى التي يبدأ منها الأثر الحقيقي للرحلة في تعليم كتاب الله عز وجل في أقدس مكان وهو مكة، وفي تعليم أشرف رسالة وأعظم رسالة وهو كتاب الله عز وجل. ومن هنا حقيقة يسعى مشروع مبنى صدقة الجارية لاستمرار واستقرار هذا الأثر في تحقيق بيئة تعليمية مستقرة ومورد مستدام يعود ريعه إلى تحقيق تعليم نوعي بإذن الله تعالى، سعينا بذلك لتحقيق أهداف الجمعية ورسالتها وتطلعات الداعمين في ظل إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمكة المكرمة، وفي ظل دعم حكومتنا المباركة في هذه البلاد الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لها دينها وعقيدتها وولاة أمرها وأمنها وأمانها وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين.
1: بارك الله فيكم يا دكتور عبد الله. من أراد أن يصل إليكم ويضع يده في أيديكم ويرى هذا الصرح يكتمل مشروع مبنى الصدقة الجارية، كيف له ذلك؟
0: حقيقة في دقيقة عفوا أخي الكريم، التحويل عن طريق مصرف الراجحي كحل سريع، وذلك من خلال الضغط على أيقونة التحويل ثم الخدمات والبحث عن الجمعية باستخدام كلمة بيان، يظهر له جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومي بمكة، ثم يختار الحساب المخصص وهو الصدقات الجارية ويدخل مبلغ التبرع ثم التأكيد، أو عن طريق الموقع الإلكتروني لجمعية بيان، ومن أراد التواصل عبر كافة حسابات الجمعية أو الرقم المخصص للمشروع وهو 0500-329-329. أكرر 0500-329-329، ونسأل المولى جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم
1: اللهم آمين
0: ويوفقنا وإياهم لكل خير
1: يا رب العالمين. كلل الله هذه الجهود بالنجاح والتيسير والبركة. شكرا لكم جزيلا الدكتور عبد الله بن صالح المجنوني المدير التنفيذي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، شكرا جزيلا.
0: عفوا حياكم الله.
1: في أمان الله. ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يوفقنا جميعا لمرضاته والمساهمة في كل مجالات الخير، ومن أهمها وأعظمها كتاب الله عز وجل. بماذا تحب أن تختم الحلقة شيخ صابر؟
2: بالعكس، أشكر لك أخي خالد تقديمك الجميل، وأشكر المشاركين الكرام تلاوتهم الرائعة، ما شاء الله المستوى جدا عالي ما شاء الله تبارك الله. يعني بخلاف فترات يعني تحس أن ما شاء الله المتابعة الذين يتابعون الإذاعة دائما يرتقون وتعلو مستوياتهم في القرآن. أيوة ما شاء الله، وشكر لفريق العمل وشكر لإخواننا كذلك في جمعية بيان ما شاء الله،
1: وشكر ممتد لك يا شيخ صابر عبد الحكم المقرئ وضيفنا في هذه الحلقة. لكم منا أيها الكرام كل التحية والتقدير، الملتقى بكم يتجدد بحول الله في ثلاثائنا هذا القادم في نفس التوقيت بعد نشرة الرابعة عصر، نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: الكريم وعلومه بمكة المكرمة، نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ، اقرأ القرآن.
3: من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن، الوجيز في التفسير،
1: الوجيز في التفسير،
4: الوجيز في التفسير،
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن، نور على الدرب،
5: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
6: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس،
10: هدى للناس.
3: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
11: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الزخرف.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام.

والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

نبه الله تعالى على شرف هذا القرآن العظيم، فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله الله على رسوله ما أطاقوا ذلك وما استطاعوه، ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فإن هذا أمر لا يستطاع. وقد كان مشركو قريش أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه، لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد من البشرية به، ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية، وكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى. وقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء. ولقد

ولقد بينا للناس الحجج والبراهين القاطعة في هذا القرآن، ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه، ومع هذا أبى أكثر الناس إلا جحوداً للحق ورداً للصواب. وقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. فما من نبي إلا أعطي من المعجزات ما كان دليلاً على تصديقه فيما جاءهم به، وأما الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم فكان معظم ما آتاه الله وحياً منه إليه منقولاً إلى الناس بالتواتر، ففي كل حين هو كما أنزل.

اجتمع نفر من قريش عند الكعبة، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه أن يجري لهم عينا معينا في أرض الحجاز، أو يكون له جنة من نخيل وعنب.

ويجري خلالها الأنهار، ولو شاء الله لأجابهم إلى ما سألوا، ولكن علم أنهم يطلبون ذلك كفراً وعناداً، ويسألون ما لا حاجة لهم به.

فقال هؤلاء المشركون: وإنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهوي وتدلي أطرافها، فاجعل ذلك في الدنيا وأسقطها علينا قطعا، أو تأتي بالله والملائكة فنقابلهم عيانا، أو يكون لك بيت من ذهب، أو تصعد في سلم إلى السماء ونحن ننظر إليك، ولن نؤمن لصعودك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، مكتوبا فيه إلى كل واحد صحيفة: هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته، بل هو الفعال لما يشاء، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم، وإن شاء لم يجبكم، وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وقد فعلت ذلك، وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل. وما

وما منع أكثر الناس أن يؤمنوا ويتابعوا الرسول إلا استعجابهم من بعثة الرسل من البشر، كما قال تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا.

0: ثم قال الله تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته ويفقهوا عنه، ولو بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة ما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه. ولهذا أخبر أنه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأنزل عليهم من السماء ملكاً رسولاً من جنسهم.
1: الوجيز

0: الوجيز في التفسير.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
2: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
0: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن، الحياة الطيبة، الحياة الطيبة.

0: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
3: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الحج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الحج.
1: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.

0: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال المفسرون: كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد وحماها عن غيره أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ثم قال: وعاشرهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله سبحانه وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان كان زوج، أي تطليق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا آتيتم إحداهن أي المفارقة أو التي تزوجها قنطارا أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا بل وفروه لهن ولا تماطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر، ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه. ثم قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل، فإن إثمه واضح، وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوضة فثبت عليه العوض، فكيف يستوفي المعوضة ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة السجدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة السجدة.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،

0: إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة العنكبوت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة العنكبوت.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك

0: سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استووا تراصوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد

كل الثمرات. كذلك يخرج الله الموتى لعلكم تذكرون. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا

0: Allahu
1: Allahu Akbar.
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.
4: الحمد لله، الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق السماء والثرى، لا يعزب عن علمه ما عنا وما طرى، يعلم السر وأخفى. وأشهد أن لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الورى، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فهي طريق النجاة والسلامة وسبيل الفوز والكرامة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، فإن من أعظم ما امتن الله به على الإنسان وأجزل له به العطاء والإحسان نعمة لا يبلغ مداها إطناب، ولا يحيط بعظم حقها إسهاب. بها يعرف المرء السقيم من الصحيح، ويميز الحسن من القبيح، وبها يتقي الخطر ويدرأ عن نفسه الضرر، إنها نعمة البصر. قال تعالى: ألم نجعل له عينين. ولذا عظم ثواب من ابتلي بالعمى فصبر، واحتسب الأجر في ذلك واصطبر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. رواه البخاري. فالبصر نعمة تستوجب الحمد والشكر وصدق الاعتراف بالفضل. قال

الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن شكر الله على نعمة البصر ألا يستعمله العبد إلا في مراض الله وفيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، وأن يحفظ بصره عن الحرام ويصونه من الوقوع في الآثام، فإن النظر من أعظم أبواب القلب خطرا وأوسعها أثرا، فالعين رسول القلب وبريده، فإذا رأت العين تعلق القلب، وإذا تعلق القلب تحركت الشهوات وتوالت الخطرات وتكاثرت الهواجس وتواردت الوساوس. أيها الناس، ولما كان الأمر كذلك وكانت الشريعة قد جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الحرام، لم تكتفي الشريعة بتحريم الفاحشة ذاتها، بل حرمت وسائلها وسدت منافذها وقطعت أسبابها، فجاء الأمر الإلهي الصريح بغض الأبصار عما حرم الله، بل وبدأ بالأمر بحفظ البصر قبل حفظ الفرج لشدة التلازم بينهما، فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس المسمومة وحبائله الموبوءة، يصيب به القلوب فيرديها ويطفئ نورها فيعميها، فإذا تمكن السهم من القلب صار أسيرا للشهوة رهينا للهوى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. واعلموا رحمكم الله أن العين تجمل ما لا ينال وتزين ما لا يدرك، فتراه على خلاف حقيقته وفي غير صورته، فليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على الألم الذي بعده، لا سيما في هذه الأزمنة التي تكاثرت فيها وسائل الإغراء وتنوعت مسالك الإغواء حتى غدت تجارة رابحة وبضاعة رائجة تبث في الأجهزة والشاشات ووسائل التواصل والقنوات، وتتسلل إلى البيوت والعقول بغير استئذان ودون مراعاة لاختلاف الأعراف والثقافات والأديان. فما أحوجنا في خضم ذلك إلى التذكير بغض البصر، فذلكم من أعظم صور التقوى في هذا العصر. أيها المؤمنون، إن غض البصر يزكي القلب ويجمعه على الطاعات ويمنع تشتته في أودية الشهوات ويصونه من الفتن والضلالات، وبه ينال العبد راحة البدن وسعادة الروح وحلاوة الإيمان ولذة الطاعة، ويفتح له أبواب العلم والمعرفة، ويجمع له بين سلطان البصيرة والحجة والقدرة والقوة، ويورثه الحكمة والهداية والفطنة والفراسة والثبات والشجاعة والنور في القلب. وعلى قدر ما يغض العبد بصره عن الحرام يكون حظه من النور. ومن ثمرات غض البصر تفرغ العبد للتفكر في مصالح دينه ودنياه، فإن إطلاق البصر يشتت فكره ويشوش خاطره ويتعب جوارحه ويرهق كاهله وتنفرط عليه أموره، فالعاقل الحصيف ينظر في العواقب والمآلات ويعلم أن لذة النظر

لحظات وحسرته سنوات، وأن ما عند الله خير وأبقى. قال تعالى: ولا تمدن عينيك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عباد الله، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، مما يعين على غض البصر تقوى الله عز وجل والخوف من عقابه والإكثار من دعائه، وأن يجاهد الإنسان نفسه، ومن يستعفف يعفه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قيل لبعض السلف: بما يستعان على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من نظرت إليه. ومما يعين على غض البصر أن يبتعد المرء عن مواطن الشبه والفتن ومجالس السوء، فإن القلوب ضعيفة والفتن خطافة. واعلموا رحمكم الله، واعلموا رحمكم الله، أن غض البصر ليس حرمانا بل هو كرامة، وليس كبتا بل هو صيانة وديانة. ألا فاتقوا الله عباد الله، وغضوا أبصاركم عما حرم ربكم، وراقبوه في خلواتكم وجلواتكم، فإنكم مسؤولون عن أعمالكم. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عباد الله، هذا وصلوا وسلموا على من أرسل بالحكمة والهدى، خير الورى وأفضل من وطئ الثرى، كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على الرسول الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين، وأدم نعمة الأمن والأمان على بلادنا المملكة العربية السعودية وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ووفقهم وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه خير وعز للبلاد والعباد، ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا، اللهم احفظ وانصر رجال أمننا ودفاعنا وجنودنا على ثغورنا، وكلهم عونا ونصيرا، وكلهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وانصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين، وانصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

0: المصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى.

الصيام من أعظم العبادات، وهو في رمضان رابع أركان الإسلام. إنه امتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. للصيام بركات دينية ودنيوية عديدة، فمنها أنه وسيلة لتحقيق التقوى والتقرب إلى الله عز وجل، كما جاء في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يذكر العبد بمراقبة الله في كل أعماله، فيمتنع عن الشهوات والملذات، ويشعر بالقرب من الله، ويزداد تواضعا وخشوعا، ويساعد المسلم على تربية نفسه لتصبر وتتحمل، ويذكره بالفقراء والمحتاجين، فيحس بالتضامن والرحمة للمحتاجين في مجتمعه. ومن بركات الصيام أنه يكفر الذنوب ويغفر الخطايا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الفريضة تفتح للمسلم أبواب الرحمة والمغفرة، وتزيد من حسناته، وتقربه من الجنة. ومن بركاته ما يفعله بالنفس من ترويض وتطهير من العادات السيئة. وللصيام فوائد صحية مثبتة طبية، فالامتناع عن الطعام لفترة محددة يساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة.

0: يعزز من عملية التمثيل الغذائي ويحفز الجسد على استخدام مخزون الدهون للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن الزائد وتحسين اللياقة. الدراسات الحديثة أظهرت أن الصيام قد يسهم في تقليل مستويات السكر في الدم وتحسين صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تحسين الصحة العقلية والنفسية. ففترات الامتناع عن الطعام تساعد على تحسين التركيز وزيادة اليقظة الذهنية. الصيام إذن ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو أيضا عبادة شاملة مباركة الأثر.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قال القرطبي في تفسيره الحمد لله: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها. فبماذا علل ذلك القرطبي؟ يقول: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها لأن الدنيا فانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه، وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس. فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.

لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون

أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام.

وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء

هم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

إذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً.

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من

ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون

أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِهِ.

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا.

0: أَبَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
1: برنامج
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
4: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
5: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
4: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النصر وحتى سورة الناس.

سيصلى نارا ذات لهب وامرأته

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النصر وحتى سورة الناس.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. رواه البخاري.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها.

0: لا إله إلا أنت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسننا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه

خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السماء

جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر

لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل

عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا.

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عنه

عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الرعد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك.

0: عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر

أكبر. الله أكبر. الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة قاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد

وشهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة قاف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2

0: وأربعاء عند الرابعة وعشر دقائق عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخ صالح، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: نزل في أوائل سورة التحريم قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فما الذي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة التحريم سميت سورة التحريم لأن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم فيها لما حرم سريته مارية القبطية، لأن زوجتيه حفصة وزينب قالت له: إنك تأتي مارية القبطية وإننا نشم منك رائحة المغافير، يعني العسل، لأنك تأتيها غيرة منهن على مارية القبطية. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب وحرم مارية القبطية بسبب ذلك، حرمها عليه، عاتبه الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم شرع كفارة اليمين: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهي الكفارة يعني. فأمر نبيه أن يكفر عن يمينه وأن لا يحرم مارية القبطية لأنها أحلها الله له سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، ولكنه إذا فعل وحرم ما أحل الله له فإنه يكفر كفارة يمين ويحل له ذلك الشيء الذي حرمه. نعم.
4: أحسن الله إليكم. سائل يقول في سؤاله: انتشر بين بعض الناس القول بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، وأنه إذا صلاها الرجل في بيته أجزأه. يسأل يقول: ما صحة هذا الكلام؟
5: الكلام فيه فرق بين قوله أجزأه ذلك وبين قوله ليست واجبة. إلا واجبة، بنيت لها المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الناس الغائبين، يدل على وجوبها، والأدلة على وجوبها كثيرة، منها هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها وتفقد من يتخلف عنها، ووصفه بالنفاق، وصف من يتخلف عن الجماعة من غير عذر بالنفاق والعياذ بالله، يعني النفاق العملي ليس النفاق الاعتقادي، وقد يكون النفاق الاعتقادي أيضا، لكن من يتخلف عنها من المسلمين وهو ليس منافقا فهذا نفاق عملي. فعلى من يتهاون بصلاة الجماعة أن يتوب إلى الله وأن يحضر صلاة الجماعة مع المسلمين،

0: لكن لو تركها وصلى وحده أجزأته صلاته، ولكن يأثم على ترك صلاة الجماعة. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: كثيرا ما أشغل نفسي بالندم والحسرة على فوات بعض الأمور الدنيوية والدينية، فأقول لو عاد بي الزمن لفعلت كذا، ما حكم قولي هذا؟ بارك الله فيكم.
0: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. هذا إذا كان في أمر من أمور الدنيا، أما إذا كان هذا يتمنى أو يتأسف على فوات العمل الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يقول لو من باب تمني الخير فلا بأس، أما إذا كان يتلوم على فعل الأشياء التي ليست من العبادة فهذا منهي عنه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: طلب العلم من الأعمال التي يحث العلماء عليها، وأريد أن أسأل ما هي أنواع طلب العلم؟
0: طلب العلم على قسمين: قسم لا بد منه لكل مسلم، فرض عين، وهو ما يعرف به المسلم دينه من عقيدته، صلاته، وحجه، وصيامه، ويعرف أركان الإسلام الخمسة وما يجب لها، يعمل بذلك. هذا فرض عين على كل مسلم، ما يستقيم به الدين. والنوع الثاني فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من طلبة العلم سقط الإثم عن الباقين، وهو تعلم أحكام المعاملات وأحكام المواريث وأحكام الجنايات من كل ما يحتاجه المسلمون. فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وبقي في حق الباقين سنة. وإذا تركه الكل أثم. نعم.
1: بارك الله فيكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون؟
0: ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الوصية العاشرة من الوصايا العشر التي جاءت في سورة الأنعام، حينما قال تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الأولى وهي النهي عن الشرك، والعاشرة هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما، أن هذا صراطي مستقيما. والصراط هو الطريق، والمراد به هنا الطريق الموصل إلى الله، قيل هو الإسلام، وقيل هو الرسول، وقيل هو القرآن، والكل حق، كل هذه صراط مستقيم. فاتبعوه، تمسكوا به وسيروا عليه، ولا تتبعوا السبل، لا تخرجوا عنه إلى السبل. هذا صراط، طريق واضح، والسبل متفرقة وخفية ومهلكة. لهذا قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهي سبل على كل واحد منها شيطان، كما جاء في الحديث يدعو الناس إليه: فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ذلكم أي لزوم الصراط المستقيم، وصاكم به لعلكم تتقون، رجاء أن تتقوا الله.

الله سبحانه وتعالى بأن تتخذوا بينكم وبينه وقاية من عذابه سبحانه وتعالى. والتقوى هي فعل ما أمر الله جل وعلا به رجاء الثواب وترك ما نهى الله عنه خوف العقاب، هذه هي التقوى، سميت التقوى.

0: أوصاكم به لعلكم إذا سلكتم هذا الطريق تتقون الله عز وجل وتخافونه وترجونه. هذا مما وصانا الله جل وعلا به، وهي وصية سائرة إلى يوم القيامة. كل الخلق من نزول القرآن إلى يوم القيامة يجب أن يلتزموا هذه الوصية. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن عند قبر والدي إذا زرته، فأنا أريد أن أهديه أجر القرآن؟
0: هذا من البدع المحدثة، فلا يقرأ في المقابر عموما ولا يقرأ عند بعض القبور خاصة، كل هذا بدعة. والذي يريد الخير للميت يدعو له، يدعو له بالمغفرة والرحمة. وأما أنه يقرأ عند قبره هذا ما ورد به دليل، فهو بدعة. القراءة عند القبور بدعة ولا يجوز فعلها، والميت لا ينتفع بذلك، إنما يقرأ القرآن على الأحياء الذين يسمعونه ويقدرون على العمل به، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. أما الأموات فيدعى لهم عند قبورهم ودائما وأبد في أي مكان، يدعى لهم بالرحمة والمغفرة أموات المسلمين. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: هل كان هناك دعاة وعلماء في جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟
0: نعم يا أخي، هناك الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفيهم الدعاة إلى الله. وقبل الشيخ رحمه الله دعاة إلى التوحيد، قبله الأئمة الأربعة، وقبله من كان قبل الأئمة الأربعة من العلماء الكبار الذين توارثوا هذا العلم وعملوا به ونشروه. وهذه الأمة فيها خير كثير، هي كالغيث لا يدرى نفعه في أوله أو في وسطه أو في آخره كما في الأثر. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: أنا طالب في الجامعة واجتمع عندي مال من المكافأة ومرت عليه سنة وأريد أن أزكيه، هل يجوز لي أن أعطي الزكاة للقيام بالإصلاحات في المسجد القريب من بيتنا؟
0: لا يجوز دفع الزكاة في المساجد والأعمال الخيرية، بل هي لما حصره الله في الآية: إنما الصدقات، يعني الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. الزكاة تصرف في هذه المصارف الثمانية لأن الله حصرها فيها. وأما المشاريع الخيرية فتمول من التبرعات، تمول من التبرعات ومن أعمال الخير. وأما الزكاة فهي تخص بمن خصها الله بهم في هذه الأصناف الثمانية.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: الكثير من الناس في هذا الزمن منغمسون في الدنيا وأشغالها وينسون حياة الآخرة، يقول: ما هي نصيحتكم لهم ولنا بارك الله فيكم؟
0: نعم، هذا شيء واقع، وهو أن بعض الناس ينغمس في شهوات الدنيا وملذاتها ويعرض عن الآخرة، وهذا حرمان من الله عز وجل، وهذا تعجل نصيبه في الدنيا ولم يعمل لآخرته، فهذا خسران مبين. فعلى المسلم أن يأخذ من مباحات الدنيا ما يحتاج إليه، وأن يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا ينغمس في ملذات الدنيا ويعرض عن الآخرة، فإن الدنيا فانية والآخرة باقية والموت قريب، فعلى المسلم أن يبادر. نعم.
1: أحسن الله إليكم الشيخ صالح. هذا السائل يقول: هل يجوز لي

0: أن أسافر إلى المدينة المنورة بنية زيارة قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
1: هذا حرام وبدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يسافر لأجل زيارة القبور، ولا يجوز السفر إلى مكان لأجل العبادة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة. لا تشد الرحال، أي لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في بيت المقدس. هذه المساجد الثلاثة يسافر إليها لأجل الصلاة فيها. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي عن 10,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، صلاة الواحدة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا عندي مزرعة ولي فيها أغنام، فهل على هذه الأغنام زكاة؟
1: هذه الأغنام إن كنت تريدها سائمة فلها حكم، وإن كنت تريدها للبيع فلها حكم. فإذا كنت تريدها سائمة ورعت من المباح الحول أو أكثر فإنها تجب فيها الزكاة. أما إذا كنت تعلفها وأنت تريدها للقنية وتعلفها الحول أو أكثر فليس فيها زكاة، إلا إذا كنت تنويها للبيع فهذه أصبحت من عروض التجارة، فتثمنها بما تساوي وتزكيها، أو إذا بعتها تزكي قيمتها. نعم.
0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.
4: أعوذ بالله من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الجاثية.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه

0: وهذا من الأدعية التي دعاها إبراهيم عليه السلام حين نزل مكة بزوجه وابنه، وفيه أنه من سنة الأنبياء عليهم السلام تعميم الدعاء ليشمل بلدانا أو أمة أو أقواما، وهذا من رحمتهم عليهم السلام بالناس. فهنا دعا عليه السلام للبلد كله أن يجعله الله آمنا، وهو ما تحقق لهذا البلد الكريم من عهد إبراهيم عليه السلام وحتى يومنا هذا. ثم قال عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفيه أهمية الدعاء للنفس والذرية بالهدى والصلاح والهداية والخير، فكم من ذرية جعل الله فيها من الخير والتوفيق بسبب دعوة دعاها والد صالح. ومن هذه الآية نتعلم أنه في الدعاء نبدأ بأنفسنا أولا ثم من نحب. فهنا قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني. ونتعلم أيضا من هذه الآية أن أهم ما يستعيذ منه المسلم هو الشرك بالله عز وجل، فهو أكبر الكبائر وأعظم الشرور، وهو الذي بعث الأنبياء جميعهم للتحذير منه وللدعوة إلى ضده، وهو توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي المؤمنون والنور.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي المؤمنون والنور.
1: بينات.

0: بينات
1: بينات.
2: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وغيض الماء نقص ونضب، يقال غاض الماء يغيض غيضا إذا نقص، وغاضه الله أي أنقصه.
0: بينات
1: بينات.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة
5: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
4: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند 3 عصرا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: هدايات من الحديث الشريف.
5: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
4: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا
3: من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الإقراء،
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
4: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع أوقاتكم بالخير ومسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا عند الآية العاشرة من سورة الروم، وكان أيضا حقيقة قبلها هذه الآية الكريمة أولا.

يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. نستمع وإياكم أحبتي في الله لهاتين الآيتين الكريمتين وما بعدها من آيات بينات بهذا الصوت المحبر الندي، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال مجلسنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فحياكم الله شيخنا الكريم.
1: وأنا أحييكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: شيخنا الكريم، ونحن نتلو هذه الآية الكريمة العظيمة حقيقة استوقفتنا، يعني ثم كان عاقبة الذين أساءوا والسوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، ما يتعلق شيخنا بعدم الاغترار بما عليه أكثر الناس فأكثرهم على ضلال. في بعض الأحيان إذا نصحت أحد الأشخاص قال لك والله رأيت الناس يفعلون ذلك.

0: ذلك، وكأن الناس يعني هم الذين يقررون مشروعية هذا الأمر من عدمه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. كان الحديث فيما سبق من الآيات حول توجيه الله سبحانه وتعالى للسير في الأرض، وأن الكفار لم يسيروا في الأرض ولم يعتبروا بما خلق الله جل وعلا، ولم يعتبروا بما كان لهذه الأمم. ثم بين جزاءه سبحانه وتعالى العادل في أن عاقبة الإساءة السوء، قال جل وعلا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فلما لم يعتبروا وأساءوا العمل في عبادة الله جل وعلا وأشركوا معه غيره، ولم يعتبروا بمظاهر هذا الكون، جازاهم الله سبحانه وتعالى في السوء، وهي العقوبة الغليظة التي تسوء صاحبها. وقيل السوء تأنيث الأسوأ، أي أسوأ العقوبات. وقيل السوء اسم لجهنم، كما أن الحسنى اسم للجنة. لماذا هذه السوء؟ قال: أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فكان عاقبتهم السوء، لأنهم كذبوا بآيات الله جل وعلا وكانوا بها يستهزئون. هذا يدلنا على أننا نأخذ أمر الله جل وعلا وتوجيهاته وما حثنا عليه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم بالجد والاجتهاد، وفيها سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. ولا يعني هذا أننا لما نخلص للدنيا سنكون سعداء في هذه الدنيا، بل كلما أعطيت نفسك للدنيا وأهملت الآخرة زادك هذا الحرص سوءا في دنياك وفي أخراك، والعياذ بالله جل وعلا. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. الله عز وجل أيضا يقول في كتابه الكريم: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. لو تكلمنا أحسن الله عليكم ونحن نقرأ هذه الآيات البينة حول ما يتعلق بتقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة، وكذلك عرض مشاهد وعرصات يوم القيامة.
1: نعم، بعد هذه الآيات اللي بيّن فيها حال الكفار بعدم تفكرهم فيما خلق الله سبحانه وتعالى وبعدم تنفيذهم أوامر الله، كأنه قال: اعلموا أن الأمر جد وأن الأمر ليس بالسهل. فقال: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الأمر جلل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ الخلق وابتدأ الخلق، وهذا يدل على أن العالم خلق بعد أن كان عدما، والذي أنشأه هو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ثم يعيده، مرة أخرى يعيد الخلق من بعد فنائه، يموت الإنسان ويبقى رمم، يعني عظام تنتهي. قال: ثم يعيده، يعيد الخلق من بعد فنائه، كما هو قادر على بدايته فهو قادر على إعادته سبحانه وتعالى. هذا الأمر يدل على أن الله جل وعلا سيعيد الناس يوم القيامة، يدل على ثبوت البعث والجزاء يوم القيامة بدليل قوله: ثم إليه ترجعون. فالله سبحانه وتعالى قال: يوم القيامة ترجعون إليه، فيجازي كل عامل بعمله، وهذا يدل على رجوع الخلائق كلها إلى الله جل وعلا للحساب والجزاء. هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الإنسان يجب أن يكون مستعدا لذلك اليوم. فما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه ثم يجازيهم على أعمالهم. قال جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. قال ابن عباس: أي ييأس المجرمون ويسكتون وتنقطع حجتهم، كما قال غيره. فالله جل وعلا يوم القيامة أخبر أن الكفار يتقطعون في الحجة انقطاعا يئسوا فيه من رحمة الله جل وعلا. والمبلس

الساكت المنقطع في حجته، يعني لا يستطيع، فهو يائس من أن يهتدي إليها. ولذا تقول ناظرت فلانا فأبلس، أي انقطع وأمسك ويأس من أن يحتج. فقيام الساعة كائن لا محالة، وإذا قامت القيامة سكت المشركون وأهل الإجرام وأيسوا من رحمة الله.

0: فإنهم في الدنيا يعاندون يتجبرون ويتكبرون وهذا لا ينفعهم. نعم
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية المخيفة: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ما يتعلق أحسن الله عليكم بتقرير عقيدة أنه لا شفاعة لمشرك ولا لكافر يوم القيامة حتى لو كان من أقارب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين؟
0: من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أن جعل هناك شفاعات متعددة يوم القيامة، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى للفصل بين الخلائق، ومنها شفاعته في أن يحجب ناس عن النار بعد أن كانوا مستحقين لها، ومنها شفاعته للمؤمنين الذين عوقبوا بمعاصيهم فيشفع لهم، ومنها شفاعة بعض الأقرباء المؤمنين لأقربائهم الذين عصوا فيشفعون لهم، إلا الكفار فلا شفاعة لهم حتى الذين عبدوهم، فالآلهة التي عبدها الكفار لا تشفع لهم، ولذلك قال جل وعلا: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. أعظم من ذلك: وكانوا بشركائهم كافرين. فقوله جل وعلا: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، أي ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله وكفروا بهم وخانوهم وهم أحوج ما يكون إليهم. قال بعد جل وعلا: وكانوا بشركائهم كافرين، أي صاروا جاحدين متبرئين، يتبرؤون منها وتتبرأ منهم. فهذه المعبودات التي كانوا يعبدونها في الدنيا يرجون شفاعتها لا تنفعهم، وهم أحوج ما يكونون إليها ولا يستفيدون شيئا مهما كان هذا الإنسان، لا تنفع قرابة قريب ولا صداقة صديق ولا منصب ولا جاه ولا غير ذلك إذا كان من الكفار، فلا تنفعهم هذه الشفاعة، فلا شفاعة لمشرك ولا كافر يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن يشفع لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا شفاعته والورود على حوضه عليه الصلاة والسلام ورؤيته يوم القيامة. فلم نرزق رؤيته في الدنيا واتبعناه، فنرجو أن يكون ذلك خالصا لله عز وجل، فننعم بصحبته يوم القيامة نحن ووالدينا والمسلمين أجمعين.
1: نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخنا على الدعوات المباركة. شيخنا، استوقفتني هذه الكلمة في هذه الآية الكريمة، حقيقة أنها كلمة فيها مزيد من التأمل للمؤمنين: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يتفرقون إلى أين شيخنا الكريم أحسن الله عليك؟
0: نعم، هنا يأتي التمايز يوم القيامة، يتميز أهل الجنة من النار. قال مقاتل وهو من التابعين والمفسرين: يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبدا. وقال قتادة رحمه الله: هي والله الفرقة التي لا اجتماع بعدها، يعني إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى أسفل السافلين فذاك آخر العهد بينهما. يتفرقون ذلك اليوم حسب اختلاف أعمالهم تفرقا لا اجتماع بعده، فسالك ذات اليمين إلى الجنة وهم المؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأقاربنا وجميع المسلمين منهم، وآخذ ذات الشمال إلى النار نسأل الله السلامة وهم الكفار. قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الروضة كما هو معلوم البستان الذي في غاية النضارة والحسن، والمراد هنا الجنة. وقول يحبرون أي ينعمون كما قاله مجاهد رحمه الله. وقال غيره، ذكر ذلك الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير: يحبرون هو سماع الغناء في الجنة، والحبرة أعم من هذا كله. وقال غيره: والحبرة يحبرون كل نعمة حسنة فهي حبرة، والتحبير التحسين، والحبر العالم هو من هذا المعنى أنه متخلق بأحسن أخلاق المؤمنين، والحبر المداد إنما سمي لأنه يحسن به. هذا كله يدل على أن الجنة روضة فيها أنواع النبات والثمار والزهور، وأن هذه الجنة

0: مملوءة بالنعيم المقيم وتمام الحبور والسرور، فالمؤمنون يسرون فيها ويتنعمون فيها بأنواع النعيم وأصناف الملذات وسماع الأصوات الحسنة وغير ذلك مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتطرب له الأسماع مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن الصنف الثاني وهم الكفار، قال جل وعلا: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، وقوله سبحانه وتعالى: ولقاء الآخرة البعث بعد الموت فأولئك في العذاب محضرون مقيمون فيه لا يغيبون عن سماعه، كقوله: وما هم عنها بغائبين. قال بعض المفسرين: أي حال المؤمنين السماع في الجنة والشغل بغاية النعمة، وحال الكافرين العذاب الأليم وهم حاضروه أبدا غير مخفف عنهم. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ما يتعلق بوجوب تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وبحمده.
0: بعد أن بيّن جل وعلا آيات التفكر وبيّن حال المؤمنين وحال الكفار، حال المؤمنين الذين تفكروا وآمنوا بالله وعملوا بشرع الله جل وعلا، وحال الكفار الذين عاندوا، ذكر سبحانه وتعالى عظمته ووجوب تنزيهه جل وعلا، فقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تسبيح منه جل وعلا لنفسه المقدسة وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه. حين تمسون يعني عند المساء، وهو إقبال الليل بظلامه، وحين تصبحون أي عند الصباح، وهو إسفار النهار عن ضيائه. جاء فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، ما يتعلق كذلك بوجوب حمد الله عز وجل على آلائه وإنعامه وأنعامه كذلك في كل وقت وفي كل حين.
0: نعم، كما بيّن التسبيح جل وعلا صباحا ومساء، وهذا في حد للخلق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق في حديث أبو هريرة، فكذلك الحمد والثناء لله جل وعلا على نعم الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته جل وعلا وعلى ما أنعم على الخلق. قال: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. له الحمد في السماوات والأرض يعني المحمود على كل ما خلقه الله جل وعلا في السماوات والأرض، فكل ما في السماوات والأرض يحمد الله سبحانه وتعالى على خلقه إياه. أما في أمور الخير فظاهر، وأما في أمور الشر فإنها وإن كانت بالنسبة للإنسان شرا في ظاهره، بالنسبة لفعل الله وإيجاده لها ليست بشر، لأن الله جل وعلا ما قضاها إلا لحكمة، وحينئذ يكون محمودا عليها. ولذلك قيل: فكم وكم من المحن العظيمة التي في طياتها منحا كبرى، فلله عز وجل الحمد والثناء التام والوصف بصفات الكمال على كل ما خلق في السماوات والأرض وفي جميع الأماكن والأوقات على الدوام. قال: وعشيا وحين تظهرون، فالعشي هو شدة الظلام والإظهار هو قوة الضياء، بمعنى الحمد لله جل وعلا في كل وقت وفي كل حال، كما قال جل وعلا: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. نعم،
1: شيخ الكريم، نتأمل بهاتين الآيتين الكريمتين: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، ما يتعلق بأنها اجتمعت أوقات الصلاة بهاتين الآيتين الكريمتين، وهذا من إعجاز القرآن الكريم.

0: نعم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل سبحة في الأرض فهي في معنى الصلاة. قال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل تجدون الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم. وقرأ هاتين الآيتين وقال: جمعت الآية الصلوات الخمس ومواقيتها. فهذا بيان لإعجاز القرآن في هاتين الآيتين، فالصلاة فيها تسبيح وحمد لله جل وعلا في جميع أوقات الليل والنهار. نعم
1: شيخنا الكريم، أيضا هذه الآية الكريمة: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، ما يتعلق شيخنا الكريم ببيان مظاهر قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته ورحمته الموجبة لعبادته وحده سبحانه وبحمده.
0: نعم، قال جل وعلا: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى خلقه الأشياء وأضدادها، خلقه على كمال قدرته، فمن ذلك إخراج النبات من الحب والحب من النبات والبيض من الدجاج والدجاج من البيض والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وقال الشوكاني رحمه الله: قيل: ووجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها أن الإنسان عند الصباح يخرج من شبه الموت وهو النوم إلى شبه الوجود وهو اليقظة، وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم. وقوله جل وعلا: ويحيي الأرض بعد موتها، أي بعد قحطها وجفافها، وإحياء الأرض إخراج النبات منها كقوله جل وعلا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وهو شبيه بإخراج الحي من الميت كقوله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ولهذا قالها هنا: وكذلك تخرجون، أي ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبوركم، يقول لهم: كما أحيا الأرض بعد موتها كذلك يحييكم بعد موتكم، وكما يخرج الله النبات من الأرض كذلك يخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة. قال جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم أنتم بشر تنتشرون، أي من آياته الظاهرة الدالة على ربوبيته ووحدانيته وعلى عظمته وكمال قدرته وعلى البعث بعد الموت، أي خلق أباكم آدم من تراب، يعني وخلقكم في ضمن خلقه، لأن الولد فرع الوالد والفرع مستمد من الأصل ومأخوذ منه، فكان مخلوقا مما خلق. ثم أنتم بشر تنتشرون، أي آدميون عقلاء ناطقون تتصرفون فيما فيه قوام معاشكم. قال ابن كثير رحمه الله: فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين، ثم تصور هذا الماء فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله على شكل الإنسان، ثم كسى الله تلك العظام لحما ثم نفخ فيها الروح فإذا هو سميع بصير، ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوة والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكرة والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم
1: شيخنا الكريم، نختم بمن هم الذين ينتفعون بآيات الله عز وجل؟
0: كما قال الله:

0: جل وعلا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ينتفع بها أهل التفكر، فهذا ترغيب وحث على هذا التفكر في آيات الله، لأن التفكر مفتاح العلم. قال بعض المفسرين لأنه إذا تفكر بالعقل السليم تبين له بذلك أنه لم يكن كذلك إلا لقوام الدنيا بوقوع التناسل فيها إلى الأجل المعلوم، وذلك إنما هو لأن الدنيا دار عمل وامتحان، ولا بد بعدها من دار حساب وجزاء، وفي ذلك إثبات البعث، ويتدرج بذلك إلى إثبات الشرائع. خصهم بالذكر لأنهم هم الذين يقدرون على الاستدلال، فدل هذا على أنه يحصل بالتفكر من الاطلاع على أحكام الله جل وعلا وحكمه ما لا يحصل بالغفلة. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين بختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير.
0: والشكر موصول لكم وللإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
1: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة، على أمل بإكمال ما تبقى من سورة الروم وتفسيرها في المجلس القادم. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة النمل.
1: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى القابض، وهو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته، ويقبض الأرواح عند الممات بأمره وقدرته.

0: ويضيق الأسباب على قوم ويوسع على آخرين ابتلاء وامتحانا. وقد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال، رواه أبو داود. ومن أسماء الله الحسنى الباسط، وهو الذي يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته، يوسعه عليهم ببالغ كرمه وحكمته فيبتليهم بذلك على ما تقتضيه مشيئته، وهو الذي يبسط يده بالتوبة لمن أساء، وهو الذي يملي لهم فجعلهم بين الخوف والرجاء. قد ورد هذا الاسم في السنة الصحيحة كما جاء في الحديث السابق ذكره. ومن أسماء الله الحسنى السميع، وسمعه جل وعلا نوعان: الأول سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، وإحاطته التامة بها. والثاني سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين، فيجيبهم ويثيبهم. وقد ورد هذا الاسم في 45 موضعا من كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى البصير، وهو الذي ينظر للمؤمنين بكرمه ورحمته، ويمن عليهم بنعمته وجنته، ويزيدهم كرما بلقائه ورؤيته، ولا ينظر إلى الكافرين تحقيقا لعقوبته، فهم مخلدون في العذاب محجوبون عن رؤيته. فله بصر يرى به، وهو سبحانه ذو بصيرة بالأشياء خبير بها. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 42 مرة. ومن أسماء الله الحسنى اللطيف، ولهذا الاسم معنيان: الأول أن الله جل وعلا يعلم دقائق الأمور وخفاياها وما في الضمائر والصدور، والثاني أن الله تعالى يحسن إلى عباده من حيث لا يحتسبون. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 7
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصغير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتقدم الكلام على أول هذه الآية، وتوقف بنا الكلام على قوله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. والواو في قوله وبالوالدين عاطفة على أمر سابق موجود، والتقدير وقضى ربك أن

احسنوا بالوالدين إحسانا. والوالدان يشمل الأب والأم وإن علوا، لكنه في حق الأم والأب أبلغ. وهذه الآية الكريمة تدل على تأكد حق الوالدين وأن حقهما بعد حق الله عز وجل. فإذا قال قائل فأين حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن حق الله تعالى متضمن لحق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى لا يعبد إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، خص هذه الحال وإن كان برهما واجبا في كل حال بسبب كبرهما وحاجتهما إلى الإحسان والعطف. ولأن الولد في هذه الحال يحتاج إلى مجاهدة نفسه أكثر بمشقة القيام بشؤونهما في هذه الحال. وقوله أحدهما أو كلاهما فيه إشارة والله أعلم أن الغالب أن يموت أحد الوالدين إن لم يمت كلاهما قبل سن الكبر، وهذا هو الواقع. فقل أن يدرك الكبر الوالدين كليهما عند الولد. ثم قال فلا تقل لهما أف. أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، وهذا أدنى مراتب الأذى، فنبه به على ما سواه. والمعنى كف الأذى عنهما ولا تؤذهما أدنى أذية. فكل كلمة يفهم منها التضجر فهي منهي عنها. وقوله ولا تنهرهما أي لا تزجرهما وتتكلم معهما كلاما قاسيا، فلا يتضجر من الحال ولا ينهرهما في المقال إذا أساء في القول أو في الفعل. ثم قال وقل لهما قولا كريما أي بكلام لين وتأدب وتلطف ولفظ يحبانه وتطمئن به نفوسهما. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والعادات والأزمان. ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما ذلا لهما ورحمة بهما واحتسابا للأجر والثواب لا لأجل الخوف منهما أو غير ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. وقوله وقل رب ارحمهما أي أدع لهما بالرحمة في حياتهما وبعد مماتهما كما ربياني صغيرا أي جزاء على تربيتهما لي صغيرا أو كما رحماني صغيرا. والكاف للتعليل أي مجازاة لهما لأجل تربيتهما. وهذه الآية تدل على أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق. مناسبة هذه الآية للباب أن فيها بيان أهمية التوحيد وأنه أعظم الحقوق وآكد الواجبات، لأن الله تعالى بدأ به في الآية الكريمة وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. أما فوائدها فيستفاد من الآية الكريمة وهي قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أولا وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وأن ذلك من أعظم الحقوق والواجبات. ومن فوائدها بيان عظم حق الوالدين لأن الله تعالى قرن حقه بحقهما. ومن فوائدها وجوب بر الوالدين بكثرة الخير والعطاء والنفع

0: والإحسان إليهما بالمال والجاه والبدن. ومن فوائدها تأكد الإحسان إلى الوالدين عند الكبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه قد يتوفى الوالدان أو أحدهما قبل الكبر، وقد يبلغه أحدهما، وفي تقديم أحدهما على كلاهما إشارة إلى أن بلوغهما الكبر معا أقل. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أذية الوالدين بأي نوع من أنواع الأذى، سواء كان أذى قوليا أم فعليا. ومنها وجوب معاملة الوالدين بالقول الكريم الجميل الطيب الحسن والتلطف معهما. ومن فوائدها وجوب خفض الجناح ولين الجانب والتواضع لهما رحمة بهما وعطفا عليهما. ومن فوائد الآية الكريمة أن من حقوق الوالدين على الولد الدعاء لهما بالرحمة جزاء على تربيتهما له حال صغره. ومن فوائدها أن الدعاء للوالدين حري بالإجابة، لأن الله تعالى أمر به، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. ومن فوائدها تحريم عقوق الوالدين بمفهوم قوله وبالوالدين إحسانا. وضابط العقوق أن يصدر من الولد ما يحصل به التأذي للوالد من قول أو فعل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات صفة الرحمة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: شرح كتاب التوحيد. شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
3: شرح كتاب التوحيد. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصغير. تنفيذ
4: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة صاد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة صاد.
1: إن المداومة على طاعة الله هي علامة محبته والسبيل لنيل رضاه، وهي في الوقت ذاته اقتداء بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن جعل الطاعة ديدنه واستمر في العبادة وإن قلت كان سائرا في طريق الصلاح، كما جاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، رواه البخاري. والمحبة الإلهية غاية كل مؤمن، ومن فاز بها فقد فاز بنعمة القرب من الله، حتى إن سمعه وبصره وجوارحه تصير مسخرة في طاعته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها، كما في قوله: اعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، رواه مسلم. وأوضح العلماء أن ذلك يرجع إلى أمرين: الأول أن الانقطاع عن العبادة بعد الالتزام بها يشبه الإعراض بعد الوصل، والثاني أن من يلازم العبادة يكون أكثر قربا وخدمة لله، كما أشار ابن الجوزي رحمه الله. أما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من أعظم مقاصد العبادة، فقد كان إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه، كما روت عائشة رضي الله عنها: كان عمله ديمة، رواه البخاري. وكان يرى في العبادة راحة لقلبه وسكينة لنفسه، حتى قال لبلال: أقم الصلاة أرحنا بها، رواه أبو داود. فالمداومة على الطاعة هي طريق إلى محبة الله واقتداء بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يسير على نهج الحبيب المصطفى فليجعل عبادته قرة العين وراحة القلب، لتفتح له أبواب القرب والرحمة.
2: ثواب الأذكار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد

0: بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه. ثواب الأذكار. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. ثواب الأذكار.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الأنعام والأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الأنعام والأعراف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية هدى

0: البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج البيان القرآني، رحلة في روائع البيان الإلهي وعجائب الأسلوب القرآني.
1: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
0: البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: الحمد لله رب العالمين، هو الأول والآخر والمقدم والمؤخر، وهو الخبير الحكيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها أسلوبا من أساليب البيان القرآني المعجز. إنك تقرأ في أول سورة الزمر أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم يأتي هذا الأمر في آخر السورة بقوله سبحانه: بل الله فاعبد. ولعله استوقفك هذا التغيير في نظم الأمر بالعبودية. في الآية الأولى تقدم فعل الأمر على الأصل النحوي، وفي الآية الثانية عدل عن هذا الأصل وتأخر فعل الأمر. بل نجد مثل هذا الاختلاف تقديما وتأخيرا في آية واحدة. افتح المصحف على أول فاتحة سورة سبأ، تجد قول الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هل لاحظت هذا التغيير في نظم جملة الحمد بين أول الآية وآخرها؟ في أول الآية ابتدأ بلفظ الحمد على الأصل، وفي آخرها عدل عن الأصل فتأخر المبتدأ وله الحمد. وهذا التقديم والتأخير بين عناصر الجملة مما يثير انتباه القارئ أو المستمع، فيجعله يتأمل ويتدبر ما يقرأه. إذ الأصل في الجملة الاسمية أن يقدم المبتدأ على الخبر، وفي الجملة الفعلية يقدم الفعل على الفاعل أو نائبه، ثم يأتي بعدهما المتعلقات من المفاعيل وغيرها. لكن البليغ يعدل عن هذا الأصل لكون المقدم هو محل الاهتمام ولغرض يقتضيه المقام. تأمل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكلمة إحسانا مصدر نائب مناب فعل الأمر أحسنوا، وتأخر في الجملة، والأصل النحوي أن يقال وأحسنوا أو وإحسانا بالوالدين، لكن قدم لفظ بالوالدين. ويذكر العلماء أن التقديم هنا فيه إشعار للولد بأن الوالدين محل الاهتمام، بأن الوالدين محل اهتمام الرب جل جلاله، ويزيد هذا الاهتمام بقرن الإحسان إليهما بعبودية الله تعالى. وقد جاء مثل هذا النظم في أكثر من آية، كقوله سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وانظر إلى قوله سبحانه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وفي هذه الآيات نهي عن إذلال اليتيم وظلمه، وعن نهر السائل والغيظة معه، وأمر بشكر الله والاعتراف بفضله. وهذه الألفاظ اليتيم والسائل ونعمة ربك مفاعيل قدمت على أفعالها تقهر وتنهر وحدث. والأصل النحوي إما أن تؤخر بعد أفعالها فيقال مثلا: فلا تقهر اليتيم ولا تنهر السائل وحدث بنعمة ربك، وإما أن يؤتى بها مبتدأ فترفع ويقال: فأما اليتيم وأما السائل وأما نعمة ربك. ولكن عدل عن هذا الأصل فجعلت مفاعيل وقدمت على أفعالها إشعارا بالاهتمام بحق اليتيم وحق السائل وحق الله المنعم جل جلاله. وقد يقدم ما حقه التأخير فيفيد مع الاهتمام التخصيص والقصر بحسب السياق، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن كثير في تفسيره: قدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. انتهى كلامه رحمه الله. ومثل ذلك تأخير فعل الأمر بالعبودية في سورة الزمر: بل الله فاعبد.

0: جائز أن يرفع الاسم الشريف فيقال بل الله فاعبد، فيكون الاسم مبتدأ، ولا تكون حينئذ مخالفة للأصل في التقديم والتأخير، ولكن القرآن عدل عن ذلك فنصب الاسم وأخر عنه الفعل لغرض يقتضيه المقام، وهو قصر العبودية على الله تعالى دون غيره، إذ الآية جاءت ردا على دعوة المشركين إلى عبادة غير الله تعالى، كما قال سبحانه فيما سبق هذه الآية: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن أغراض التقديم التشويق إلى المؤخر، كقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فقوله من الناس خبر مقدم يشوق إلى معرفة هذا الصنف من الناس المخصوصين بالذكر. وزاد الأمر تشويقا مجيء المبتدأ اسم موصول من يقول، والاسم الموصول فيه إبهام يشوق إلى صلته التي تبينه. ومن التشويق قوله سبحانه: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، فاسم إن مؤخر وهو جنات النعيم، وقدم الخبر للمتقين، وفي ذلك تشويق، فإن القارئ أو المستمع إذا قرأ أو استمع قوله إن للمتقين عند ربهم اشتاقت نفسه إلى معرفة ما لهم عند الرب جل جلاله، فيأتي الجزاء بعد ترقب له فيتمكن في النفس. كما أن في هذا التقديم ما يبين سبب هذا الجزاء العظيم، وأنه حاصل بتقوى الله جل جلاله. ومن أغراض التقديم التعجيل بما فيه مسرة أو مساءة للمخاطب، ومن ذلك قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فقوله بنعمة ربك حال تقدم على خبر ما، وهو قوله بكاهن ولا مجنون. قال ابن عاشور في تفسيره: جيء بالحال قبل الخبر لتعجيل المسرة وإظهار أن الله أنعم عليه بالبراءة من هذين الوصفين، انتهى كلامه. ومن التعجيل بالمساءة قوله سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، فتقديم في النار تعجيل بالمساءة إذا سمعها الكفار. وقد يكون في التقديم مزيد ترهيب وتخويف، كما في قوله سبحانه عن النار: إنها عليهم مؤصدة، والأصل النحوي أن يأتي الخبر مؤصدة قبل الجار والمجرور عليهم، فيقال إنها مؤصدة عليهم، ولكن قدم عليهم مما يبعث في نفوس المتوعدين بالنار مزيدا من الخوف والرهبة لعلهم يرتدعون عما هم فيه. ومن التقديم والتأخير ما يكون فيه مراعاة للتلاؤم الصوتي بين الآيات، كقوله تعالى في سورة طه: فأوجس في نفسه خيفة موسى، فتأخر فاعل أوجس وهو موسى، وحصل بهذا التأخير تناسب صوتي مع الآيات السابقة واللاحقة المختومة بالألف المقصورة. ومن ذلك قوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، فقدم المفعول به آل فرعون وتأخر الفاعل النذر، وحصل بذلك تلاؤم صوتي بين آيات السورة المختومة بحرف الراء. وكذلك قوله سبحانه: وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، مع ما في التقديم من الاهتمام بشأن المقدم. وهذا التقديم والتأخير الذي تحدثنا عنه في هذه الحلقة يتعلق بما يحصل بين العناصر النحوية في الجملة الواحدة، وأما ما يكون من تقديم وتأخير بين المعاني على مستوى التركيب أو الآية أو السورة من غير اعتبار للأصل النحوي، فهذا باب واسع من التدبر يسمى حسن الترتيب، وله تعلق بالمناسبات القرآنية، وسيأتي حديث عنه في حلقة قادمة بإذن الله. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الواقعة وحتى سورة الحشر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة الواقعة وحتى سورة الحشر.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. المدينة المنورة 96.8، 96.8 العلا 90.5، 90.5 الحناكية 91.9، 91.9 بدر حنين 89.5، 89.5 على موجات الإف إم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. رواه مسلم. سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت، كأنه حاضر شاهد.
5: سأل أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أوصني. فقال عليه الصلاة

0: الصلاة والسلام لا تغضب، كان السؤال عاما شاملا، فكان الجواب شاملا كاملا مثله. وفي ذلك دلالة على أثر الغضب الكبير في حياة الإنسان، ودلالة على الخير الكثير الذي سنجنيه إذا التزمنا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم المتمثلة في قوله لا تغضب. إيجاز هذه النصيحة وقصرها لا يعكس الجوانب العميقة فيها، والتي تشمل العناية بدين الإنسان وجسده ومجتمعه ونفسه التي يضرها الغضب كثيرا. إيجاز هذه النصيحة وقصرها يعكس الجوانب العميقة فيها والتي تشمل العناية بدين الإنسان وجسده ومجتمعه ونفسه التي يضرها الغضب كثيرا. فالغضب يدخل المرء في حالة يقظة دائما وانتظار محموم لكل ما هو سلبي من الأفعال والأقوال، فيعيش في توتر وقلق مستمر قد يوصله إلى الاكتئاب، فتفقد حياته جمالها وأوقاته السعيدة فرحتها، ويصبغ عالمه الملون بنعم الله بلون قاتم كئيب لا يرى خيرات الله. ويتلاعب الغضب بقدرات التركيز والتفكير العقلاني لدى الإنسان، فيدفعه لاتخاذ قرارات متسرعة، ويعمي بصره وبصيرته، فلا يبصر ساعة غضبه إلا ما يريه شيطانه، ولا يسمع إلا ما يوسوس به، فلا يعود إلى رشده إلا بعد أن يقع في المحظور، فيورثه ذلك ندما واحتقارا لذاته، وينقص ثقته بنفسه شيئا فشيئا مع تكرار مواقف الغضب وفقدان السيطرة على الذات. ومما يزيد الأمر سوءا أن الشخص الغضوب ينفر الناس عن نفسه فينبذونه، إلا إذا قيض للغضوب أصدقاء يحذرونه من الغضب ويذكرونه بكظم الغيظ ويساعدونه على ضبط انفعالاته عند حدوث المشاكل. وهكذا يستمر الغضب بسحب صاحبه نحو القاع مرة بعد مرة وموقفا بعد آخر حتى يستسلم له، ويعتقد باستحالة تعديل هذا السلوك، ويزين له الشيطان هذا المعتقد، ويصعب عليه ترك الغضب ليستغله في تحقيق مبتغاه، فيبعده عن أصدقائه وجيرانه وأسرته ونفسه وعن الله سبحانه في آخر المطاف.
1: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
2: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض المصلين حال سجوده يكاد يلصق بطنه بفخذيه، وعضديه بجنبيه، وساقيه بفخذيه، وهذه الحال تدعو إلى الكسل والخمول، بينما المشروع التجافي، وهو إبعاد الفخذين عن البطن والعضدين عن الجنبين، ولكن بما لا يؤذي الآخرين. وعلامة السجود المعتدل أن يكون عظم الفخذ قائما مستقيما حال السجود، لا يميل إلى الأمام ولا إلى الخلف. ومن التنبيهات أيضا أن بين الأذان والإقامة كنوزا عظيمة من دعاء وتلاوة وذكر وصلاة وغيرها، بينما نرى بعض أحبابنا ينشغل عنها بتصفح الجوالات، علما أن بعضهم يقرأ القرآن في جواله ولا جناح عليه والحمد لله، ولكن عتبنا على من يتصفح وسائل التواصل في هذا الوقت الثمين الذي هو توطئة للصلاة ويتوقع له الاستثمار الأمثل، بعيدا عن تلك الوسائل إلا ما دعت إليه الضرورة والحاجة. فالاستثمار الأمثل هو أتقى وأنقى وأبقى، واستشعار فضيلة المسجد وتعظيم الصلاة أولى، وهو المشروع والمفترض.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأنبياء.

هو لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة الأنبياء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الفاتحة والبقرة.

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأحزاب وسبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأحزاب وسبأ.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة فاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.